أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم.

سبحانك إني كنت من الظالمين في كل لحظة أبدا على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب تصرف ترفع عنا

فرج عنا والمسلمين، عجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا لأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أفدى، لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف

يا قوي يا متين، أسألك تعلها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسيا هنيئا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وعز

فرج على المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس

مصلح ما فسد وارفع لكل من قال هدايا والعناية والنائم سابي وادو ما تشاء وكان فانظر بالعيون الرحمة وامن إلهي بالقبول أعمالنا والدعوة ندخل ما أطاوالي

من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين رضا خلقه ورضا نفسه. كلمات اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت شهاده عند الموت مغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ورزقنا النظر الى

0: هذا
1: صالح الأكبر، فوز الأكبر، الفتى الأكبر، الجماعة بالخير بشرف صاحب بالحمل الأمة والأمة قبلنا وحقق نبدأ مدارزين لنا في حاجة والمحاملين بخيرات في جميع الجهات تحويل أحوال أحسنها إلى حضرة النبي محمد
0: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك،

مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين شهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت.

إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا

إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله

Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة سوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخالفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقول لنا بلستهم مارسة في قلوبهم. قل فمن يملك لكم الله شيئا أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك بقلوبكم وظننتم ظن سوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. يقول لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا ولا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوكم الله وجه حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يؤمن بالله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يطع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: السماوات.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلكم هذه وكيف يجي الناس عنكم رزقنا يد المؤمنين يهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وخذ كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كثر النخل جسده فأزره فاستغرث فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين عملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر

وليقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع لطف ولا فجر البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام من شدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم ودولهم مرهم والهم ومجدهم وفقنا يوم تحب وترضى والطب من أبي في مجري في القضاء وسلم سوى عبيد أزل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمفسدين والمفسدين والعينين والزهرين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام. إذا باركت ربنا وتعالي ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل
1: وسلم
0: قدامنا سلام.

0: الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله

أعلى ثراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك.

أنت أن تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصية. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك نغتالا من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا،
وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وأنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون.
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

إلى الله حتى مر بالسبع والحجب، وقام بأدنى وناهك رفعةً.

سار مخلص إليك يقول الله والمصطفى حسبي والحمد لله رب العالمين.

الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدر

فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد منبراك الله المقدر مولاك المقدر مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون الأول وكيف قول ذا الحمق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لن يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير

ريح الصبا مالت بالغصون، لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله رب العالمين.

هجيتم يوم الرحيل فؤادي، صرت مصار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، أحرمتم يفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا منا السلام على النبي الهادي، ويلوح لي ما بين زمان

من نال من عرفات نظرة ساعة نال سرورا ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد. ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فادي. لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا من نجلهم لبست سوادي. يا ربي أنت وصلتهم وقطعتني فبحقهم يا ربي حل قيادي. بالله يا زوار قبر محمد من كان

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم.

قل للأحبة حيثما أبصرتهم إن المحب المستهام يلام أيلام مثلي في هوى أمثالهم كلا وكلي لوعة وغرام وجوارحي وجوانحي في طيها

ارحموا. إني أحول وأنثني عن بابهم وبه تحط السادة الأعلام من كل علام منيب خاش يحيا به الإيمان والإسلام أو عارف متمكن متحقق في الكشف والتقوى له إقدام. يا صاحبي إن كنت تسمع دعوتي فأجب وأسرع إن قومك ناموا.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم.

يا صابرا أبشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وابو الظفر نال الصبور بصبره ما يرتجي وصبت له الأوقات من بعد القدر فاصبر.

0: قامت وتنكرت فاسكن وإياك التحرك والحذر إن النوائب كالسحايب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبر وإذا تطول إقامة من حادث كانت مبشرة بطول المنتظر فاصبر هداك الله صبر الأتقياء الأبرياء الثابتين لدى الغير واعلم بأن الكون مطبوع على التغيير والتقدير فامعن بالنظر واغنم زمانك راحة وتروحا ودع الهموم فإنها محض الضرر وادخل ميادين التوكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسر واقتد بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة

بالشمس شمس الذات حتى لا ترى شيئا سوى متقدس اللاهوت فإن

رأيت سرا لم يجز إفشاؤه أهل الهدى والكشف والتثبيت إنا لنعلمه.

0: بحر الحوت والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

إن القناعة كنز ليس بالفاني، فاغنم هديت أخي عيشها الهاني، وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع، تعيش حميدا رفيع القدر والشاني. ليس الغني كثير المال يخزنه لحارث الدهر أو للوارث الشاني.

0: بها آخرا في عمره الثاني. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيماني. بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقاني. منور القلب يخشى الله يعبده، ويتقيه بإسرار وإعلاني. مؤيد راسخ في العلم متبع إثر الرسول بإخلاص وإحساني. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين.

ووصل خرود قادة أرياحية سبتني بحسن ما أتم وما أجلى.

حمت عليها عيون والقلوب بها تملى. فكم من يد كم من فم متبرك بمسح وتقبيل وقد بلغوا الوصلا. رعى الله ذاك الوجه وهي بأسرها.

وأصله من الجنة العليا فل الله ما أعلى وملتزم والحجر والمستجاب والمقام وكم لله من آية تتلى وزمزم غوث للذبيح وأمه

لا وفي عرفات والمشاعر كلها وخيفي منا والهدي والرمي للإقلاء مواريث إبراهيم ذي الصدق والوفاء

قد شمل الرسلا وتحت لواه الحمد يمشون في غد وقد أحرزوا أمنا وقد أحرزوا ظلا شفيعا.

0: عدلا شفيع الورى لا تنسني من شفاعة فإني من القربى وممن بها أدلى عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما مدى الدهر لا يبلى وآل وأصحاب ومن كان تابعا على البر والتقوى يدل كما دل والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين.

سهلي وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السويرحات الغفل نخبط لا ندري الطريق إلى النجاح

رأيت بعبرة لها مشهد في الخد يشهد بثكلي وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيله حتى أوسد ف

وزادوا على الكل. إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. أغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل. وصل على الهادي البشير شفيعنا نبي الهدى بحر الندى خاتم الرسل. والحمد لله رب العالمين.

الله كل يوم لهم عيد من رجال العلوم الثابتة بالأسانيد والمعارف والأعمال الصحيحة بتأكيد والسياحة بالأودي والمفاوس وبالبيد في تريم المدينة كم هما من وصنديد أهل بيت النبي الطاهرين المحاميد كل من حبهم يبشر بنصرة وتأييد والسعادة.

يا أهل بيت النبي أين الذمم والمعاهيد؟ أين تخويفكم للمشترين المناكيد؟ يا الفقيه المقدم سيد الساد الصيد، ودع علوي ونجده والوجيه الذي زيد، والمسمى عمر محبار يا نعم من سيد، وابن بكر عبد الله عزيز المواجيد. هيا هيا بكم غارة تذيب الجلاميد، أسرعوا أسرعوا غارة تطفي المواقيد، أسرعوا أسرعوا غارة تحل المعاقيد، قبل لا يشمتون الحاسدين المحاقيد، فضل من ربكم والأمر لله توحيد، نحمده نشكره من غير حصر وتعديد، ثم صلوا على الهادي محمد بترديد، ما استهلت حمامات الحما بالتغاريد أو شر

وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين.

ننتسب نسبا ما فيه من دخن. كم إمام بعده خلفوا من كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا.

ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فادكري شبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن.

رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى ببركتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. والحمد لله رب العالمين.

من حشيت جوانحه عنا كلفا بكم وتعشقا لجمالكم وتطلبا لوصالكم أقصى المنى.

حتى إذا خلت عن وصلكم أن الممات أسر منها والفناء، من لي وهل لي أن أراكم سادتي فضلا و

بمن أحب ومن شنا بودادكم تحيا القلوب وحبكم نور السرائر خير شيء يقتنى وبقربكم ووصالكم تتنعم الأرواح في روض المسرة والهنا في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يا لك من سنا والمتقون رجاله وحضوره يا ربي ألحقنا بهم يا ربنا والحمد لله رب العالمين.

وقت الصوم صاموا بالليل النوم ما يعرفونه والله والله ما في ظني يسكن حماهم ظني من انس او من جني الا ويرحمه الله قريبها.

الأحجار كثير يقلب الأحجار في الظهب دحبه لله يا ليت من يسكنها أو حل في موطنها طوبى لها محسنها بالسادها أحسنها الله ما هي من الدنيا البوس بل من جنان الفردوس روضة

وانظر وجوه الاخيار دي تشابه الاقمار تضي عليها الانوار من نور طاعات الله واسمع رجال الشهرة واحضر بكم من حضرة وانظر بكم من نظرة فيهم شفاء خلق الله حبي لهم من قلبي تحقيق ما هو كذبي بل ودهم في لبي ممزوج بحب الله صلى عليه الباري عدد حروف القاري والنبي الساري بالليل إلى عند الله والحمد لله.

0: قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدتي كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقيني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة لله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله ثم له روح ابن آدم وحواء والده من أمنيه ثم له سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فاطمة الزهراء العديدة الكبرى عائشية الرضا حمزة والعباس سيدنا عبد الله بن العباس سيدنا الحسن والحسين ثم له روح أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله المهاجرين مع رسول الله وأهل بيت رسول الله أجمعين ثم له روح سيدنا المهاجر رمزين سيدنا الفقيه المقدم محمد علي بن علوي إلى روح صاحب الحضرة والمقام حبيب عبد الله بن عمه العداد وجميع ساداتنا الحداد وجميع ساداتنا البعاني ومواطن ومواطن المسلمين أجمعين حقهم يا مسر من ربيك فينا وإياكم شر الطاغين والحاسدين والحاقدين جميع أعدائنا وأعداء الدين وصلحهم في صلاح وصلاحنا السلام والسلام أهلكم بهلاك وصلاحنا السلام والسلام ويا دمر أعدائنا وأعداء الدين ومنية الفرج العاجل اجعلنا وإياكم العايدين الفائزين سين بعد سين وعن بعدهم بخير وطعاف على ما يحب ويرضى رب العالمين نحن مجموعين غير متفرقين مغفور لنا غير مذنبين على هذه النية ومنيتنا الله يعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضى الله ورسوله اختم الصالحات أعمالنا وإجيالنا وعجب للفرج العاجل لنا وجميع المسلمين حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال على هذه النية وعلى كل نية صالحة والخاتمة وعلى من هو سلفنا الصالحين وعلى حضرة النبي لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك ودي لك الودي وكن استهد الذين نعمت عليهم والموضوع بعني مرض الضالين امين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من عيدنا في دم رعدان وعداء الدين وصلحهم بسلام الحمد لله رب العالمين.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما ت

ردهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

إذا تلقيت نصيحة. 1. كما أن بذل النصيحة عبادة، فالدين النصيحة، فكذلك تقبلها عبادة. 2. النصيحة من المعروف، ومن صنع إليك معروفا فكافئه، ولو أن تقول له جزاك الله خيرا. 3. قد تكون النصيحة صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ويكفيك أن الناصح قد بذل رأيه وفكره وكان إيجابيا. 4. لا مانع أن تبين موقفك وحالك دون أن تقول للناصح أنت سيء الظن وعجول، فقد يعتذر من تلقاء نفسه إذا تبين له وجه خطئه. 5. الردود السلبية مثل انصح نفسك أولا، أو وفر نصائحك لأولادك، أو الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، ونحو ذلك تفاقم الوضع سوءا، فالحلم الحلم. 6. خذ النصيحة وتأملها من جميع الجهات وقلبها على وجوهها، فربما تكون هناك وجوه خفيت عليك، وربما تكون النصيحة جزئيا صحيحة على الأقل، والحكمة ضالة المؤمن. 7. إذا أخطأ الناصح في أسلوب تقديم النصيحة فلا تخطئ أنت في أسلوب الرد. 8. يكفيك أجر الدعاء للناصح إن كان مصيبا، وأجر الصبر عليه إن كان مخطئا. 9. أحيانا تدعو النفس إلى الرد على النصيحة بنصيحة مقابلة بدافع الانتقام، ومقابلة الانتقاد بانتقاد، فلا تفعل.

لأن النية حينئذ لن تكون لله، وسيكون كلامك انتقاما لنفسك وليس نصيحة، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

الله عليه وآله وسلم، فإن الله رفع قدره في الدنيا والآخرة، فهو أعظم مخلوق على الإطلاق، وهو سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وهو أعظم منة من الله بها علينا، فينبغي علينا أن نحترمه ونوقره ونعظمه، فلا نذكره إلا بالأدب وبلفظ السيادة. والأدلة كثيرة على ذلك، منها قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل:

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، وهذا من الأدب اللائق معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: التقوى قالوا اتقاء الشرك واتقاء البدع ما أنهى الله سبحانه وتعالى عنه، ويتناول اتقاء المحرمات الفرعية، هذه تقوى من الله، تقوى نتقي الله سبحانه وتعالى. قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي، قال إذا أردت اختبار تقوى الرجل، إذا أردت أن تختبر تقوى الرجل هل هو متقي أو غير متقي، فانظره عند المال وعند الغضب، فإن وجدتها فهو متقي وإلا فلا، وأن كان يصوم النهار ويقوم الليل وبين عينيه مثل ركبة العنز من كثرة السيول، وتأمنه حتى كثرة الصلاة وكثرة الصوم وحصل كذل في حاله وكذل ما شاء الله. قال لا، انظره عند الدنيا عند المال وعند الغضب، اهو هل يتقي الله ولا ما يتقي الله. قال لا تنظر إلى صلاته ولا تنظر، وتأمنه الأوامر دي كل حد يستطيعها، لكن النواهي هل يتقي النواهي، يبتعد عن النواهي عما حرم الله سبحانه وتعالى، انظروا عند الغضب وعند المال. إذا غضب لا يحصل، بعض الناس إذا غضب ما يعرف حد له، قد يسب حتى الدين، يسب ربه، يسب نبيه، يسب كل شيء عند الغضب، ويصدر منه أشياء بعدين يندم عليها عند الغضب، ما عاد يعرف الحلال والحرام له، ما عاد يعرف رب ولا دين ولا يعرف حرام ولا حلال ولا يعرف شيء عند الغضب. وشيء حتى ياذي عياله ياذي زوجته، يطلق زوجته، يشرب خمر، يفعل أشياء، يقتل ويزني ويفعل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد قال أوصني يا رسول الله، قالوا لا تغضب أول مرة وثالث مرة ثاني مرة وثالث مرة، قال لما تفقه لا تغضب، انتبه من الغضب، يعني سكن نفسك، ابتعد عن مواطن الغضب، أشياء التي تأتي لك بالغضب يتنبها وتبعد عنها. وشيء ثاني عند المال، شوفوا عند المال هل يتقي الله ولا ما يتقي الله، ولا الكذاء كرفة المال يشله كله، بعد معول بصلاة ولا حرام ولا حلالة، كرفة المال كلا خوانه كلا شركائه كلا موكليه كلا الأوقاف كلا المسايد، يوكل من طرف، ظلم أخوانه ظلم أخواته، شل المال كله، ما حد داري بحد، عقب قام حيصلي، قام حضر في المسجد يصلي في أول الصف، إيش فائد من هذا وانت عند المال هنا لا لك ولا عليك، شو نفسك أول. قال كل فمثله تعمل، عند الأكل لابد الإنسان يحتاط، لابد يتورع، شوها معاملات كثيرة تجري بين الناس كلها على خلاف ما قرروه الفقهاء وقرروه العلماء، لابد نرجع إلى أهل العلم، هي قرروها للعلم. قال ولا يصلح المؤمن لعلم الوراثة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقال واحد من السلف، قال واحد من السلف رضي الله عنهم، قال بالنسبة للتقوى، قال يعني انه لما حث على تقوى الله سبحانه وتعالى، قال لا يبلغ الرجل درجة المتقين ودرجة التقوى حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، يحاسب نفسه، منين اكلت، منين شربت، منين تخلي هذا المال، كلمت فلان، فعلت كذا، اذا حاسبت نفسك كما تحاسب شريكك في التجارة، قال فانت تبلغ درجة التقوى، حقيقة التقوى تكون معك. الانسان لابد يتقي الله سبحانه وتعالى، أهم شيء تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: منظومة الأعياد الموسمية المنطوية في ذكريات العشر من ذي الحجة العالمية، نظم أبي بكر العدني بن علي المشهور. المقدمة.

0: سورة الفاتحة سورة مكية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد هو الثناء على الله تعالى رب العالمين، مربيهم ومالكهم ومدبر أمورهم.
1: الرحمن الرحيم،
0: المعنى ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله.
1: مالك يوم الدين،
0: أي مالك الأمر كله. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة.
1: إياك نعبد وإياك نستعين،
0: المعنى نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة منك على العبادة وغيرها.
1: اهدنا الصراط المستقيم،
0: المعنى وفقنا للثبات على الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام.

0: الضالين،
1: أي أنعمت عليهم بالهداية المغضوب عليهم اليهود الضالين أي النصارى وكذاك أشباههم في الضلال. آمين. المعنى استجب.
0: صدق.

للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع. ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.

ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبا وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبا وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999.
3: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
4: بويا بويا بغت فين؟
5: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
6: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبة.
7: فهمونا
8: يا سمير يا فيصل، الله يهديك يا عيالي.
7: يا أخي فهمونا.
8: فخوك فخوك فيصل.
5: رح رح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
6: كلمة منك وكلمة مني.
3: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، نأتي إلى الحلقة العاشرة في موضوعنا المبيدات وأضرارها الإنسان. هذه الحلقة وهي الأهم لكل ما جاء في موضوعنا النصائح العامة للفلاح والمنتج أو احتياطات الأمان بالنسبة للمبيدات حتى نتجنب الضرر على المستخدم وعلى المستهلك. على المزارع التقيد بالاحتياطات التالي أثناء القيام بعملية الرش، وقد سبق ذكرها، اللي هو استخدام القفازات، الرش في اتجاه الريح، استخدام المبيد المناسب لكل حشرة مناسبة، استخدام التركيز المناسب، التقيد بفترة التحريم. هذه ما يخص بالله. أيضا محلات البيع المبيدات، عدم التعامل مع المبيدات منتهية الصلاحية. للأسف أنه بعض محلات لبيع المبيدات والمدخلات الزراعية وقائمين عليها مهندسين زراعيين تباع مبيدات منتهية الصلاحية. هذه المبيدات منتهى الصلاحية لا تؤذي ولا تقتل الحشرات، بل تضر على المستهلك، تظل السمية بل تزيد السمية، لأن المادة الفعالة تقتل الحشرة بعد ما تنتهي صلاحية تحول إلى مادة أخرى، يتحول التركيب الكيماوي، وبالتالي ضرها على المستهلك أكثر ضرر. فأنا نطالب مكاتب زراعة والسلطات المحلية سواء كان في تريم أو في سيون، وخصوصا في مكاتب زراعة مدرسة تريم، يتقيدوا بالمبيدات المصرحة والمسموح بيعها في الأسواق المحلية، وأيضا صلاحية المبيد. هذا دور يقع بشكل رئيسي على السلطة المحلية. مثل ما قلنا، عدم تداول المبيدات المحرمة. طبعا مسموع في اليمن أنه المبيدات المصرح بها 350 مبيد، هذا مصرح استخدامه في الأسواق ويناسب البيع المحلية، لكن الموجود في الأسواق بدلا من 350 4500 مبيد، يعني حوالي 4150 مبيد غير مصرح محرم وعدم استخدامه لا يوصف استخدامه في اليمن. معروف التجارة مفتوحة عندنا والدنيا لا حسيب ولا رقيب. التقييد بفترة التحريم الخاصة من المبيد المستخدم، مثل ما قلنا هذه أمانة تقع الفلاح على كل علبة موجود فترة التحريم اللي هي ما بين يوم الرش حتى السماح بالجني، بعضها 7 أيام بعضها 8 أيام. هذا الفلاح يتق الله في نفسه حتى لا يضر الناس ولا يسمم البشر. عنده المبيد 7 أيام لا يجيني بعد 7 أيام، 15 يوم لا يجيني بعد 15 يوم. الفلاح يقول له يا أخي أنا عندي محصولي يوميا نجني، فكيف الرش؟ طيب شركات وفرت مبيدات تنتهي في يوم واحد، اليوم رش وثاني صباح جني موجودة الفساد، صنعوها للمحاصيل اللي هو فيها الجني مستمر. فهذه المسؤولية تقع على الفلاح، لأنه مراقبة الدولة على كل فلاح في الوادي صعب، تقع على رقبة الفلاح، أمانة في رقبته والمستهلك أمانة فيه. عند نضي المحصول وظهور حالات إصابة يجب عدم استخدام المبيدات شديد السمية. طبعا مثل ما قلنا أنه زي ما الكوسة البطيخ الحبحب الشمام، لما ينضج المحصول الجني طبيعة المحصول يكون يوميا. يا أخي لا تستخدم المبيد في التحريم حقه 50 يوم 40 يوم 30 يوم، اليوم ترش وثاني يوم تجيني، معناه أن تسمى البشر، تساعد في قتل البشر، تساعد في إصابة الناس. خذ لك مبيد فترة التحريم حقه 24 ساعة، فترة التحريم حقه 48 ساعة، وهذا موجود في الأسواق ويعرفونه الفلاحين. فأنا مثل ما قلت أن هذا الأمانة تقع على رقبة الفلاح نفسه، وكل فلاح يعرف أن هذا مبيد تحريم وكذا كذا، لكن عدم وجود الدور الرقابي يخرج الفلاح شوية عن المسؤولية ويرش يقول لك ما حد يراقبنا، وطلع السوق في النهاية يحدث ما يحدث، ما هم عارفين السبب جاي منين. مكاتب الإرشاد، مثل ما قلنا أنه في كل مكتب إرشادي، في كل تعاوني زراعية وفي كل مكتب زراعة بالمديرية وحدة إرشادية فيها 7 مهندسين زراعيين يفعلوا النزول الميداني، لأن عمل الإرشادي ما يظهر أكثر بالتليفون، يظهر بالنزولات، يتواصل مع الفلاح في حقله، يزور الفلاح، يعرف إصاباته، يعرف همومه ويساعده في حل مشكلته. العملية مربوطة بمحروقات محدودة، الدراجات معهم محروقات شوية سليط بيتحرك المهندس الزراعي. هذه مربوطة السلطة المحلية ومكاتب زراعية المفروض أنها تشغل المكاتب الإرشادية. دور السلطة المحلية ضرورة الإشراف الدقيق والدوري من قبل السلطة المحلية ومكاتب زراعة المديريات على محلات البيع والتأكد من سلامة المبيدات ونوعها. محلات البيع إذا ما فيش رقابة من قبل السلطة ومكاتب زراعة يتأكدوا المبيدات اللي تباع هل هي مبيدات مصرحة؟ أيضا هل هي منتهة صلاحية؟ هل يحملوا ترخيص مزاورة المهنة في المحلات؟ فإذا ما فيش دور رقابي انتهت المسؤولية. يعني بيبيعوا المبيدات التالفة، المبيدات الغير مصرحة بيبيعوها، عالية السمية بيبيعوها. فكلما خف الدور الرقابي كلما زادت اللامبالاة. فهذه مسؤولية ما يعني عملية بسيطة ما تطلب كلفة. محلات المبيدات في كل مديرية معروفة ما تجاوز 4-5 جولة في الشهر، أو تروحوا مندوب يتفاقد يرفع تقارير، فحتى هم بيكونوا في حالة حذر بيتقيدوا بالنظام المصرح. عملية الحجر النباتي، طبعا في كل دولة قوانين تصدر الحجر اللي هو يمنع انتقاله ويمنع دخول بضائع معينة. هذه الحجر النباتي عادة تنفذ في مواقع المنافذ، سواء كان منافذ جوية أو منافذ برية أو منافذ بحرية، حاجة محجورة يعني معناها حاجة ممنوع دخولها. الآن منين تدخل المواد المحرمة هذه؟ تدخل عبر المنافذ، إما جو أو بر أو بحر. في القوانين موجودة قوانين الحجر، العقوبات والمصرحات والممنوعات موجودة في القوانين، لكن ماشي فائدة منها قوانين على أوراق. فتنفيذها هذه مربوط بالسلطات، مربوط بتعليمات المنافذ. في كل منفذ مهندسين موجودين خاصة في المحاجر ومكاتب المحاجر. هذا ما توصلنا إليه في ختام هذه الحلقة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: السلام عليكم يا زيد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا جدي.
0: كل عام أنت بخير يا زيد. لقد هل هلال شهر ذي الحجه،

0: وما شهر ذي الحجة يا جدي؟
1: شهر ذي الحجة وآخر شهور السنة الهجرية، وتعد العشر الأوائل منه أياما مباركة، فهنيئا لمن أحسن اغتنامها.
0: وكيف أحسن اغتنامها يا جدي؟
1: يكون ذلك بالإكثار من ذكر الله تعالى، بالتهليل والتكبير والتحميد، والحج والعمرة لمن تيسر له، وصيام ما تيسر من هذه الأيام، خاصة يوم عرفة، والإكثار من قراءة القرآن وذبح الأضاحي بدءا من اليوم العاشر وحتى الثالث عشر من ذي الحجة، والتصدق وإعانة المحتاجين.
0: جميل جدا يا جدي، لقد دونت كل ما ذكرته لي الآن حتى أكون من الذين يحسنون اغتنام هذه الأيام المباركة.
1: أحسنت يا زيد، ولا تنس أيضا أن تنشر ذلك الخير بين أصدقائك جميعا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: هموها، هذه مرحلة غثائية ليست فيها مشيخة ثابتة إلا إذا ارتبطت بالحديث، يرث هذا العلم أو هذا الدين من كل خلف عدول. من خرج عن هذه العدول وعن هذه المعاني في الأسانيد فإنه سيخبط خبط عشوى، سواء كان في دينه أو كان في دنياه أو كان في علمه أو كان في حلمه أو كان بلسانه أو كان في مواقفه أو كان في سلوكه أو كان في تصوراته أو كان في انتمائه أو كان في ولائه. وأما إذا ارتبطت بهذه المشيخة وإن كانت جامدة وإن كانت كما تراها مترهلة وإن كنتم ترونها أنها غير متحركة، لكنها مبنية على أسس، لكنها مبنية على ثوابت. يقول إمامنا الحداد كمثال في هذا المعنى المسند: من حمل منا السيف آل البيت قتل به. صلوا على رسول الله. هذا كلام الإمام الحداد، وقرأوا كلام الإمام الحداد، والإمام الحداد كلامه مسند لأنه قرأ المتغيرات. كان مفروض الإمام الحداد يقول احملوا السيوف وقاتلوا واظهروا ومثله ومثله ومثله، لكن تغيرت الأحوال بعد أن جرت الفتن السابقة والتي الآن تظهر روائحها. الآن بتأتي الفتن بأثر رجعي، بترجع الفتن نفسها القديمة لأجل تحصد الشعوب، لأن هذا عمل شيطاني. وأنا ما أتهم أحد، قد يكون كثير من العقلاء وآل البيت ومشيخة الطرق العلمية المعرفية هم يتبنون هذا في فهمهم، لكن نحن نتكلم عن مدرسة حضرموت التي كسرت السيف والتي هجرت الأرض التي فيها الفتن والتي غرست في حضرموت مدرسة وانتشرت في العالم. لا نريد الأبناء والأحفاد يبيعونها برخيص، ما نريد الاهتزاز، نريد الثبات. وعندما نريد الثبات ما نريد الثبات من أجل نخاف أو نجبن، ولكن لأجل نموت على سلامة ونعيش على سلامة ونبعث على سلامة، وتظل أيدينا كما سمعتم نظيفة من كل ضرر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نرحب بكم وبمشاركاتكم معنا، كذلك نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم المبارك الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، جعله الله لنا ولكم ذخرا للمسلمين أجمعين. الحبيب مشهور، وصلت إلى البرنامج كثير من الأسئلة، نبدأها بالسؤال. يقول السائل: هناك أحد الأولاد نذر أن يتصدق، فهل يجوز أن يعطي أمه وهي محتاجة مع أن الأب هو الذي ينفق على الأسرة بقدر سعته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن سؤال الأخ العزيز يقول إن بعض الأولاد نذر، نظر في الناذر هذا، هل هو قد ولد بالغ ولا عدو صبي؟ فإذا كان عدو ما بلغ لا عبرة بنذره، فأقوال الشخص غير البالغ في النذر أو غيرها غير معتبرة. فإذا كان الولد هذا بالغ، قد بلغ بالسن أو بلغ بالاحتلام، فنذره صحيح، إذا أتى بصيغة التزام صحيحة بأن قال لله عليك أن أتصدق، فهذه الصدقة تكون فرض عليه، حكمها حكم الزكاة، اللهم تكون للفقراء والمساكين فقط، صدقة تكون للفقراء والمساكين، ما تكون لأهل الزكاة كلهم 8 أشخاص، فيجب عليه أن يعطيها فقير أو مسكين. إذا كان الناذر بالغ عاقل وصححنا نذره بصيغة نذر الشرعية صحيحة، فيجب عليه يعطيها فقير أو مسكين غير الأصول والفروع، لأن الأصول والفروع نعم الأصل يجب على الفرع يعطيه كفايته من نفقة أو كسوة أو كل ما يلزم له، والفرع إذا كان ما يملك شيء، أما إذا كان يملك شيء الفرع ما نفقته في ماله. إذا كان حد من فروعك وقد بالغ، أما إذا هو صبي نفقته عليك، أما إذا بلغ كسو ثم صار فقير يجوز يعطيه إذا هو فرع، لأنه إذا كان مستقل حاله أولادك أولاد أولادك أولاد بناتك ما يكونون عندك، هم محتاجين فقراء مساكين، عندك زكاة أو مال منذور كما في سؤال الأخ العزيز أنه نذر. فإذا كان الناذر قلنا بالغ عاقل بصيغة نذر شرعية صحيحة، فالنذر معتبر ولا يجوز يعطيها أبوه ولا أمه، لأنه يجب عليه يعطيهم من ماله الخاص. وأما هذا النذر يصدق، تكون صدقته في فقير أو مسكين غير الأصول، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. معانا على الخط الأخ كرامة سعيد من تارب، تفضل.
3: ألو،
1: مرحبا.
3: ما حكم الذهب يعني الموقع يلبس إلا في إذا في مناسبات أو في أزواجات أو في شيء؟
1: مرحبا.
3: يعني هل حكم شيء عليه زكاة وما عليه زكاة؟
1: طيب،
3: هذا في الزواجات بس، ولو شيء وليمة أو شيء مناسبة أو شيء، وبعد هذا يعني تمي محله في الدولاب، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ وجزاكم الله خير.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. ما حكم الذهب الذي يلبس موقع يلبس للمناسبات فقط، فهل عليه زكاة؟
2: الذهب والفضة هما النقدان الذي أوجب الله الزكاة فيهما، ومثل ما راق رواقهما. إذا قرر الفقهاء أن الأموال فيها زكاة قالوا النقدين هي الذهب والفضة وما راق رواقها من العملة أوراق البنكوت هذا. وإنما السؤال في الحلي، قال في الزبد: وذهبا وفضة غير حلي جاز ولو أجر للمستعمل. فإذا كان توجد حلي صالحة للاستعمال، لا هي مقطبة ولا هي عقيمة، يعني مع حل ما تم عاد حل بها الإنسان. اللهم تلبس كما جاء في السؤال في المناسبات، أو معدة لأن يلبسها بناته أو بنات أولاده، وعادة إلا صغار بيلبسها إلا بعد عشرات السنين. هذا الحلي الذي هو معد للاستعمال سواء حتى ولو بيأجره، كما كان سابقا يأجرون الحلي في الزواجات ما في زكاة، لكن بيأجره على استعمال حلال مباح، بيأجره على إنسان بيستعمله أو يلقون عصابة ويأجرونها في هذهب، وهي اللي حق رجال لكنها عدها للإيجار استعمال للنساء، هذا ما في زكاة. فأي حلي يعني معد للاستعمال أو صالح الاستعمال، ما هو عقيم ولا مقطب ولا مكسر، يعني صالح الاستعمال، هذا ما في زكاة حتى 10 سنين، معد مهيأ عنده للاستعمال. أما إذا كان اعتباره كنز للكنزية ما هو للاستعمال، يعني عنده كما بعض الناس ورث من زوجته، مات زوجته أعطوه نصف في الذهب حقها ولا ربع، إذا عنده أولاد عندها أولاد الزوج له نصف أو ربع، أعطوه ذهب، إيش قصده بالذهب؟ قال بيبيعه للكنزية، هذا فيه زكاة وإن كان حلي، لأن هذا حلي معد للكنزية. أما إذا كان الكنزية يعني بيبيعه إلا أبغى السوق يتحسن بيبيعه، إذا كان لا قال هذا الذهب ليعطيته من بالإرث في زوجتي أو من غير زوجته، قال بغيته لبناتي وبناته عدنا في علم الله، عاد ما حرجين بنات عدنا بي خلاقن وبي كبرن وعقب بيلبسن إياه، فهو معد لله للاستعمال ما في زكاة. ما دام حلي صالح للاستعمال وادخاره الإنسان لاستعمال مباح لاستعمال للنساء، وحتى مرت عليه 10 سنين ولا حد استعمله، ما يلزم بعض النساء يعتقد ان ما حد افتاهن من راسه ومكوره يقول له لازم لبسيه، حصل له قدها كبير السن لو لبسته بيقول دي مغرومه دي، يعني ما عاد يهيأ فيها لا ان تستعمل هذا الحلي، لانها بغته لبناتها او بناتها اولادها، هذا ما في زكاه ما دام معد للاستعمال ما في زكاه. اما اذا كان لا الضام حلي عنده هذه بغى الذهب يتحسن يحصل ثمن زين فيه بيبيعه، هذا معد الكنزية ذا في زكاة. فأي ذهب، أما إذا كان ما هو مصيوق جناهات أو سبائك، هذا في زكاة حتى باحلي. بعض النساء وبعض الناس يدخلون جناهات عندهم بها حلي البنات تمي 2-3 سنين فيها زكاة، لأن عاد ما هو حلي، عاد ما هو حلي. هذا الكلام اللي إذا قد صغوه قد حلي، إذا هو حلي صاحي الاستعمال، فالحلي المقطب معاده معسف أو مقطع في زكاة، أو حلي عقيم حق الأولين ما لو حل استعماله الحين بيضحكون عليه، عاد حلي تتحلى به المرأة، فإذا ما تتحلى به المرأة هذا اللي بيضحكون عليه، موضة قديمة مع أحد يستعملها هذا في زكاة. بعض الناس معهم كم الأولين مريس ولا ذاك حق الرجول يقول له حيول أم دياب من فضة ولا من ذهب، لكن ما حيستعملها الآن، لو حيستعملها بيضحكون عليه، عاد حلي في زكاة. أما الحلي اللي هو صالح للاستعمال ومعد للاستعمال ما هو للبيع، ما بيبيعه أبدا بقى للاستعمال، حتى ولو بيأجره على النساء هذا ما في زكاة. وأما ما هو معد للاستعمال في زكاة، أو حلي عقيم قدر في زكاة، أو حلي مقطب معزم ما هو صاحب الاستعمال في زكاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. معنا على الخط الأخ أبو عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: امبارح يا أخي أنا سقطت وانكسرت إيدي.
1: أيوة.
4: وبعد روحت عند العامري بتعبه وتوضيت للمغرب وجبرها، والآن كيف ما كيف صلاتي وما.
1: سؤال آخر؟
4: لا شكرا.
1: يسأل يقول إنه في الأمس انكسرت يده فتوضأ وجبرها عند العامري، فكيف صلاته الآن؟
2: صلاته عليه يتوضأ يغسل الأعضاء الثانية، واليد المكسورة ذي الذي بيضرها الماء يترك لما بيضره الماء يغسله، ولما بيضره الماء يتركه، وعليه يتيمم وغسل اليد، فإذا غسل وجهه مثلا يمشفه منشفه ثم يتيمم، وبعد يغسل الصحيح اليد ما فيها مكسورة يغسلها، وهذه المكسورة إن كان بيضرها الماء يتركها كلها، وإن كان لا في بجانب منها أصبع أطراف أصبعه ولا الساعد حقه ما بيضره الماء يغسله. الذي ما بيضر غسله ويوصل الماء إليه يغسله، واللي بيتضرر منه يتركه، وعليه يتيمم بعد غسل الوجه. اللهم يتكلف قليل يجيب منشفه ولا بياض مناديل، بعد ما يغسله كله يشوف يخلي التراب جنبه، ولكن يجب أن يعرف أن هذا عليه القضاء، لأن الجبيرة إذا كانت في أعضاء التيمم في الوجه وفي اليدين فيجب على ما على الشخص يغسل الصحيح يتيمم عن الجريح وعليه القضاء، لأن الوضوء ناقص والتيمم ناقص، لا وضوء كامل معه ولا تيمم كامل، كلاهما ناقصان الوضوء والتيمم، فلهذا يجب عليه عدل القضاء. إذا ربي شفاه وطلقه العصب من يده يغسل يتوضى وضوء كامل بغسل ويقضي الصلوات حق الأيام اللي مرت عليه، لأن قال في الأبيات ولا تعد وستقضي العلتي أو قد تمساك بطاتي ومطلقا وهي بوجه ويدي، مطلقا الإعادة مطلقا إذا جبيرة في الوجه أو في اليدين هذه الإعادة عليه. لماذا؟ لأنه لا وضوء كامل ولا تيمم كامل، كله ناقص ذا وذا، فالإعادة عليه. إنما عليه الآن يغسل الصحيح، وإذا وصل عند العليل هذه إذا كان في يده يتيمم ثم يكمل ما عليه، لأنه لا يمكن يغسل يمسح رأسه حتى يكمل ما الوجه واليدين من غسل ومسح، لأن الترتيب هناك شرط. فلو قال بأخذ تيمم إلا بعد لا بعد الوضوء، بعد الوضوء كله مسح الرأس باطل والرجلين باطل، لأنه مسح رأسه وغسل رجليه قبل يكمل ما اليد، اليد لها غسل ومسح، غسل للصحيح وتيمم عن الجريح، وما تيمم عن الجريح. فينبهه على أنه إذا كان الكسر في يده نعم إذا كان شق عليه الماء استعمال الماء بكثرة وبيبرده وبيجيب سنوك في يده يجمع، حتى يجمع، لأن الجامع يجوز المرض بيتوضى وضوء واحد الظهر وعصر، يخور الظهر مع العصر بيذل المغرب يصلي المغرب وعشاء وضوء واحد ذا يكفي، لكن ما يبل أعضاء كثير إذاك خصوصا بيضره الماء يجوز الجامع في المرض، يجوز الجامع في المرض، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. هذا سؤال تابع للسؤال الأول. هناك أسرة تتكون من أولاد وزوج مع زوجاتهم، فهل يجوز لإحدى زوجات الأبناء إعطاء صدقة خاصة بها أو زكاة لأحد من أفراد الأسرة؟
2: إذا بيصدق الإنسان من مال خاص به ما حد يملكه إلا هو، أما المال المشترك لازم من إذن من الشركاء كله. فإذا هذه المرأة بتصدق من مالها الخاص، ما هو المال زوجها ولا مال الأسرة كلها، هذا مال خاص كما حليها خاصة بها بتصدق، وصهرتها ولا حد من النساء اللي عندها في الدار محتاجة، وهي معها على سبيل بقي مثال معها خواتم جم، واحدة من صهراتها في الدار ومعها خواتم تعطيها خاتمين صدقة يصح؟ يجوز هذا صدقة، والصدقة تكون إذا وقعت في يد فقير أو مسكين، أما إذا وقعت في يد غني تكون لها هدية ما عدا صدقة هدية. إذا وقعت الصدقة في يد غني هذه التطوع ذي ما هي المفروضة، كما جاء في السؤال السابق أنه إذا نذر يصدق ذيك فريضة ذيك، إذا كان لا ما نذر ألا بيصدق، أما الصدقات شخص معه مال بيصدق، تكون صدقة إن وقعت في يد فقير أو مسكين صدقة، أما إذا أعطاها غني ما تكون صدقة تكون لها هدية منك له، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هناك سؤال آخر. أحد الأشخاص أراد أن يشتري دش ويقول أنه لا يرى فيه إلا الخير، فما حكم ذلك؟
2: هذه وسائل تستعمل في الخير والشر، فمن وثق من نفسه ومن واقع أسرته أنه ما بيستعمل إلا في الخير، لا هو بيشغله ولا أسرته. بعض الناس يقول نعم أنا ما بشغل إلا في الخير، لكن أسرته يشغلون النساء ولا الصبيان، قلبت الشر لهم. لا، إذا هو بيشغله في الخير ولا حل بيشغله في الدار له، أو حل بيشغله في الدار لكن ما بيشغله إلا في المواضيع الطيبة، هذا لا بأس. سلاح ذا حدين، إن كان بس شغله في الخير فقط هذا جايز، وإن كان لا اللي هو يقول القول هذا ولكن التطبيق بعدين والفعل ما عاد قاله اختياره، يقول شغله النساء أو الصبيان، هي قال ما بن بفرح السقل، فرح السقل بالمناظر اللي يعني يتخل بمرأتهم، اللي تحطم معنويتهم، تحطم شرفهم. يعني كثير جو من الحالات اللي في الأولاد والبنات الصغار أخذوها من التلفزيون هذا ومن الدش، يشوفون أشياء خلاعية ويشوفون أشياء ما هي طيبة فيها قلدة، يظنون أنه لأن الحكم الصغير يقلد ما يراه، الصغير يقلد ما يراه من الكبار، حتى الكلام البذيء ما يجيب ولا نسمعه من حد. لو كان صبي ما سمع، ما بدأ سمع كلمة بذية لا لعن ولا سب من حد، ما يجيبه يجمني من علمه إياه، ما شل العلمة. أنت حصل بعض الأسر وبعض الآباء والأمهات يتعالقون هم يسابون قدام أولادهم، خلاص علمة ذي علمة لمن؟ لعياله. حتى بناتهم بعد لما يزوجن قال المثل اللي يشوفن أبوهن وأمهن يتعالقون تقي علاق عقب به وزوجها، لأنها انطباعاتها مع شافتها أخذتها من تعليم من أبوها وأمها. فلهذا يجب على الآباء والأسر لا يظهرون أمام الصبيان بأي عمل يعني يخل بالمروءة أو أي عمل يسبب سباب ولا شتم، لأنه الصغير يقلد الكبير، وإذا سمعنا من الصغير كلام اللوم على الكبار. وأول كان السابقين يحافظون على أولادهم من الخلطة، خليه في الدار محبوس أو ما يندرب الشارع أبدا، يعين فيه في الشارع يسمع وفي المدرسة يسمع، وبل حتى في الدار يسمع في الدار سب وشت، خلاص لا هذا تحصل ألسن بذيئة. أما لو إنسان ما سمع الكلمة البذيئة ما سمعها أبدا ولا بلا سمعها، ما يجيبها منين بيجيبها؟ ما سمعها، بل إذا سمعها يقل اللي يسمعه. فلهذا ينهيب بأنفسنا وأولادنا وأسرنا أن لا يتظاهر أمامهم بأي شيء سباب أو شتم. والسؤال موضوعه، السؤال هو في موضوع هو السؤال اللي قدمه
1: في الدش،
2: في الدش ها. وهذا مما يسمعون الأولاد من الدش، يجيب الدش إن جاب خير جيب خير، تمام. هذا الوسائل حق المقاصد، هذه وسيلة لا تقصر منها خير، شغلها في الخير. تقصر منها ألا بجيبه للدار وبشغل شغل، هذا شوفك أنت سبب يخربون بيوتهم بأيديهم وتخريب الأسر. الحين أسر خاربة، اللوم على اللي قلبه لها الدشات والفلزينات والمجلات، يجيبونها لأسرهم، هذا اللي خراب على أسرهم. كل من يجيب لأسرته بناته وأخواته ولا زوجاته في البيت مجلات خليعة أو دش فيه مناظر خبيثة أو حتى تلفزيون، هذا شو يخرب بيوت بيته بيده، يخرب أسرته. يعني هذا ساعي فأن يكون هو يسمونه هذا الشخص الذي يرضى الخناء فيها ديوث، يرضى الخناء في أسرته. أنت تدربهم على هذا، ولو كنت حشيم وعزيز ما حد يقلب له الأشياء اللي بتضر. أما إذا كان بيستعمل كما جاء في سؤاله، بيستعمله في برامج طيبة، برامج الهادفة للنفع والإصلاح، هذا لا بأس به ولا نقول حرام. لكن الغالب الناس يبون الكلام ذا ولكن يستعمل في غير ذلك. فلهذا إذا كان الحكم على الغالب، أين الرجل الذي يقفل على حقه هذا الدشة والتلفزيون ذا شغله إلا في البرامج الطيبة وبعدين يقفل عليه ما حقدر عليه؟ بل هذا السائل يعدهم لنا الأشخاص اللي هم يسيطرون على شوشهم وعلى تلفزياناتهم وعلى غيرها. لا، مسيب الأمر للأسرة، ما بغى شيء يجي بيفك برنامج يفك. وخصوصا بعض شباب ضايعين وطاحسين اذا ناموا اهلهم يقومون يشغلون التلفزيون في العشاء اللي ما هي رياض او دش ولا نيام هم دري يمشي ولا يشوفون. بعض احيان قالوا مناظر حتى تؤدي الى انه يستمني يخرج المني. هذا حرام نظر اليها بشهوه حرام ما الى ان يستمني من المناظر اللي يشوفها. هذا منكر كبير وهذه امور حتى على صحتهم وعلى اجسادهم مرض وخطر. ولكن ربنا يقنع الناس. هذه كلها اللي جات للمناظر دي جلبوها لنا اعداء الاسلام لايل يشوشون على سلوكياتنا وعلى ديننا وعلى اخلاقنا وعلى ادابنا ونجحوا في هذا الشيء. والله لا يبلغهم مراد والله اعلم.
5: جزاكم الله خير واحسن الله عليكم. معانا على الخط الاخ كرام سعيد التمور من عيدي. تفضل.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: لي سؤالين.
5: تفضل.
6: الاول هي مرت عامر رضعت خاها.
5: كيف؟
6: مرت عامر رضعت خاها.
5: طيب.
6: الحين خاها تزوج. بيدخل عليها عامر قالت له شوفني ماني داري كم مرات رضعته.
5: طيب.
6: والثاني لها شهر من ولدت.
5: طيب.
6: اليوم توفى ريالها تيل ولا ما تيل؟
5: عاد سؤال آخر؟
6: لا.
2: إيه السؤال الأول؟
5: مرأة رضعت عامر.
2: مرأة عامر رضعت أخوها يقول.
5: مرأة عامر رضعت أخوها.
2: مرأة إذا كان السؤال إن زوجة عامر رضعت أخوها صار أخوها ولد زوجها. هي صار عامر هذا. هي مرت عامر رضعت اخوها. الخو ذا هو هي وامه من الرضاع وعامر يصير ابوه من الرضاع. فعيال عامر منها او من زوجات اخرى او من اي مراه اخرى اخوانه اخوان اخوها. خو هذا يصير عامر ابوه من الرضاع. عامر ابوه من الرضاع. وما دام ابوه من الرضاع بنات عامر وبنات بناته وبنات عيال او الابناء كلنا هذا محرم لهن. بنات عامر وابناء عامر اخوانه وبنات بناتهم وبنات بناتهم بنات بنات بنات اخوانه. هذا محارم يدخل عليهن من اخوها يدخل على بنات عامر كلهن ويدخل على اخوات عامر يعني عماته ويدخل على ام عامر وامهات عامر كلهن لأنهم حباباته. لأن عامر صار أبوه. إذا كان زوجة عامر رضعت أخوها بلبن عامر فنقول عامر يصير أبو أخوه كما شرحنا. فالمحرمية ثابتة لمن لأخوها أخته قد هذه أخته من النسب وأمه من الرضاع وعامر يصير أبوه من الرضاع وأمهات عامر أمهاته من الرضاع بنات عامر وبنات بناته من أخته ولا من حرمة ثانية حتى ذيلا كلهم بنات خو من الرضاع بنات أخوان من الرضاع. هذا متعلق بالرضاع والرضاع ينتشر. هذا كله إذا كان رضاع كامل. النبي قال خمس رضعات يحرمنا. أما إذا كان الرضاع رضع رضعتين هذه ما تحرم لأن الرضعات يحرم الخمس ولأن خمس بصات يرضع حتى يفك الارثدي يتركه او هي تنتفه منه ويقوم في شغلها ثم مره ثانيه. اما اذا كان لا الا فكه ورجع التهاب قربعه ولا شيء وحده او حولته من ثدي الايمن الى ثدي الايسر وحده. فلازم لا هو لازم يشبع الرضعه كل رضعه لازم وصول لبن الى جوف. لو مصف يثمه وبلثه ما لا اعتبار الا اذا وصل الى جوفه. وله لازم ارتضاع من الثدي. لو حلبوا اللبن من الثدي وسقوه اياه في خمس اوقات حلبوه في خمس اوقات سقوه اياه في خمس اوقات يصير امه من الرضاع. فاذا كان رضاع كامل هذا التحريم ذكرناه يحط يصير محرم له. وان كان له رضع رضتين ما تحرم. والاحتياط في الزوجيه احتاط احسن دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا ما يتعلق بالرضاع.
5: يقول انه ما يدري كم كانت الرضاعات.
2: فاذا ما يدري الاحتياط دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لان بلاغ الخامس هذا تحريم مجمع عليه عند الشافعيه كما قال عن النبي خمس رضعات يحرم. اذا كان ما هو داري فربما تكون خبص الأحسن يبتعد عنه، يبتعد ولا مثل لمسته يجدد الوضوء. ليه؟ لأنه ربما أنها كمت الخمس. أما إذا كان واثق أنها لرضعة أو رضعتين أو ثلاث ما وصل الخمس، يقين عنده رضعات إلا واحدة اثنتين ما وصل الخمس رضعات، هذا ما له أثر، ما يأثر ولا له أثر، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. معنا على الخط الأخ ماجد بن طالب.
7: ألو.
5: مرحبا.
7: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أبدا بسؤال.
5: تفضل.
7: والدي تزوج قبل أمي وأنوبت الزوية له بنت وتوفت الزوية ثم تزوج أمي، هل أولاد البنت ينظرون أمي أم لا؟ سؤال ثاني. لا.
5: طيب تفضل.
7: امرأة معها أولاد وبنات وتوفى زوجها.
5: امرأة معها أولاد.
7: أولاد وبنات.
5: طيب.
7: وتوفى زوجها.
5: توفى زوجها.
7: وفيما بعد تزوجت رجل آخر. وأنا أولاد وأربعة ولد الجيران رضاعة تامة. الأولاد الرجل أول يوم.
5: بعد ما تزوجت زوج آخر.
7: أه؟
5: بعد ما تزوجت زوج آخر.
7: انجبت أولاد من زوج آخر.
5: أنجبت أولاد. أيوة.
7: أولاد الرجل الآخر يكون أخوان لصاحب الرضاعة أو لا.
5: يكونوا أخوان أو لا.
7: يعني يكونون أخوان له. أولهم أخوان له.
5: طيب.
7: سؤال
5: ثاني.
7: أيوة. واجب زوجتي واجبتها تنقبني أم أكون محرم لها؟
5: جزاكم الله خير.
7: أولكم الله.
5: تسمعون الإجابة إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
5: سؤاله الأول. يقول مرأة معها أولاد وتوفي زوجها ثم تزوجت زوج آخر وأنجبت أولاد، هل يكون زوج الأبناء الزوج الثاني إخوان للزوج الأول أو لا؟ إخوان أبناء الزوج الأول.
2: هي من اللي توفوا؟
5: المرأة.
2: المرأة توفيت.
5: مرأة
2: أو أبوه تزوج مرأة وماتت الزوجة ثم تزوج أخرى.
5: ثم تزوج أخرى وأنجبت أولاد.
2: والزوجة الأولى عندها بنت له، هكذا السؤال.
5: عندها أولاد. أولاد أو
2: ثم تزوج على أمه.
5: ثم تزوج على أم السائل.
2: على أم السائل هذا وأنجبت أولاد، فالأولاد كلهم أخوة، اللي من الأولى واللي من الثانية، الأولاد اللي من الزوجة الأولى واللي من الزوجة الثانية كلهم أخوة. اللهم اللي من الزوجة الثانية الأولاد ذلا أخوة أشقة من الأب والأم، واللي هم أولاد الزوجة الأولى ذكور ولا إناث أخوة من الأب. الأب واحد والأم ما تختلف، هذا كثير ما يقع. فإذا كان أبوه تزوج على أمرأة وماتت أو طلقها أو ماتت ثم تزوج على أمه، فالأولاد من الزوجة الأولى، الأولاد من الزوجة الأولى أخوان أولاد من الزوجة الثانية ذكور والإناث كلهم أخوة. اللهم اللي من الزوجة الثانية أخوة أشقة من الأب والأم، واللي من الزوجة الأولى ذيك اللي طلقها وماتت أخوة من الأب فقط.
5: سؤاله الثاني. والدة زوجته هل تكون محرمية له أو لا؟
2: ثالث عاد واحد قبله. أمهات الزوج، ما هي أم. من تزوج على امرأة دخل بها أو لم يدخل حتى عقد بها ولم يدخل عليها ما شاف، أمهاتها كل المحار ما يقضنه، أم الزوجة وأم أمها وأم أبوها وأم جدها وأم جدتها وين على أم الزوجة محرم من المحارم بالمصاهرة، لأن المحارم ذكره العلا ذا جاء في القرآن والنص في الحديث عن النبي الله مصلي عليه، قال في القرآن حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم خالاتكم بنات الأخ بنات الأخت سبع ذي من النسب، وقال النبي محمد حرم من الرضاع ما حرم من النسب، أمهات من الرضاع، بنات من الرضاع، خوات من الرضاع، عمات من الرضاع، خلاث من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، بنت أخت من الرضاع، سبع، 14، وعاد 4 محرمات المصاهرة، جاء في القراءة في مواضع مختلفة، أمهات الزوجة، زوجتك ذي أي مرأة تعقد عليها، دخلت بها أو لم تدخل، أمهاتها كلهن محارم لك، يعني أمها اللي أنجبتها وأم أمها وأم أبوها وأم جدها، وطلع أمهات الزوج وبنات الزوجة زوجت على مرها ومعها بنات من غيرك، بنات زوجتك إن دخلت بالأم هذه يسمونها ربيبة، وربائكم لازم من نساكم لازم دخلتم بهن، إن وصل الأم تكون الربيبة بناتها وبنات بناتها، وإن سبال المحارم لك ما هو بالعقد، وزوجات الآباء وزوجات الأبناء، زوجات أبوك لو أخذها حتى ميت حرمة أبوك، كل من يعقد عليها أبوك حتى ما دخل بها شوفها محرم لك، حتى ما دخل عليها حتى ما وطاها، ما دام إنه عقد عليها محرم لك، كل من يعقد عليها أبوك محرم لك، وزوجات الأبناء كل من يعقد عليها ابنك أو ابن ابنك أو حتى ابن بنتك هذه محرم لك، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. السؤال الثاني للأخ كرامة الاتصال، مرأة قال اليوم ولدت وبعد شهر مات زوجها، فهل عليها الأجل؟
2: المرأة إذا كانت حامل وسبق الموت قبل الحمل مات زوجها، تكون عدتها بانقضاء الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولكن سؤال الأخ، الولادة سبقت ومات الزوج وهي في النفاس، عدل هذا في النفاس، هذا عليها العدة 4 أشهر و10 أيام، عليها أربع من حين الموت، لو قدها في النفاس شهر أو أقل أو أكثر هذا حق النفاس، فالأجل يعني العدة. هو سؤال لما قال شيء أقل عليها يعني عليها عدة، عليها تجي كما عند اللغات الدارجة في حضرموت، المرأة تجي لما تجي يعني شيء تعتدل ما تعتدل، فهذه عليها العدة 4 أشهر و10 أيام من حين الموت، ولو قدر الله أن الموت سبق الولادة، الموت سبق الولادة، ماذا إذا لا يقول لغز أنا مرأة مات زوجها الصباح وفي الليل قلتها عروس لغيره، كيف قلتها عروس لغيره؟ الصباح مات، نعم مات الصباح وهي حامل وبعد موته حتى في 5 دقائق ولدت، انتهت العدة حقها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خلاص انتهت العدة، تو الظهر ياها خاطب قد عقدوه له عليه، العدة انتهت حقها وضع الحمل. الحين السائل اللي قال الولادة سبقت ولدت الأول، اللهم زوجها مات وهي نفاس، عليها أجل يعني عليها عدة؟ نعم عليها عدة من حين وفاة الزوج 4 أشهر و10 أيام كما جاء في القرآن، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير. هناك سؤال يقول، رجل صلى إمام بأناس وجاء أحد قرع الباب فرفع الإمام صوته أكثر لكي يخبر الذي يقرع الباب أنهم يصلون، فما حكم ذلك؟
2: هذا الجهر بالتكبير في الصلاة إن قصد الذكر فقط رفع صوته، أو قصد الذكر مع الإعلام هذا ما يضر، أما إن قصد برفع صوت الإعلام فقط الصلاة باطلة، إن قصد بالذكر قال الله أكبر رفع صوته إيه قصده؟ الإعلام اللي يدرى اللي قرع الباب إنهم يصلون، إذا قصد الإعلام فقط الصلاة باطلة، وإن شرك بغى الإعلام وبغى التكبيرة قلت الله أكبر مشروعة في الانتقالات من تحول من ركن إلى ركن، الانتقالات هاي بيت نقل من سجود إلى جلوس من جلوس إلى قيام قول الله أكبر، هذا قد مشروع له مسنون، عاد رفع صوت رفع صوت هاي الحق منه بغى للذكر المطلوب منه والإعلان، فإذا شرك ما يضر، أو قصد الذكر فقط الله ما رفع صوت ما قصد الإعلان بتاتا، في هذه الحالتين ما يضر، ولكن في حالة أنه ما رفع صوته إلا لأجل الإعلام ما قصد الذكر أبدا في هذه الحالة تبطل الصلاة، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير. السؤال الثالث حق الأخ مجد، قال إن حبيبه تزوج قبل أمه من امرأة جاءت له ببنت والبنت جاءت بولد، فهل هذا الولد محرم لأمه؟
2: سؤال الأول،
5: حبيبه تزوج
2: حبيبه تزوج بمن؟
5: تزوج بامرأة.
2: طيب.
5: فجاءت له ببنت.
2: طيب.
5: ثم حبيبه هذا ثم هذا البنت جاءت له بولد، فهل هذا الولد محرم لأم هذا الشخص؟
2: هذا الحبيب حين الحبيب اللي يزوج، ما هو حبيبه أبو أبوه ولا أبو أمه؟ إذا كان أبو أبوه أو لأن الحبيب الحين عندنا حتى أبو الأم يقول له حبيب، إذا كان الحبيب يعني جده أبو أبوه تزوج وأنجب بنت، هذه البنت عمته تريع اختبوه العم ذي جده، إذا حيصال إن جده، إذا كان جده أبو الأب تزوج على مرأة وجابتها
5: بنت،
2: جابت بنت هذه البنت عمت لها عمت الرجل هذا عمته اختبوه، اللهم اختبوه منها
5: من
2: أبيه فقط، أمها ثاني. تمام. سؤال الحين عن من هل تكون محرم المن؟ في سؤال ما محرم المن
5: بغاها محرم لأمه
2: المرأة كمان جابت بنت هل تكون محرم المن؟
5: قال إنه ذا أبو أمه حبيبه أبو أمه.
2: تمام. عيد السؤال توك عيد.
5: والبنت جاءت بولد فهل هو محرم؟
2: جابت بولد ما جابت ببنت.
5: جابت بولد.
2: تمام.
5: البنت اللي من زوجة الأولى لحبيبه
2: جابت
5: بولد، البنت هي جابت بولد.
2: تمام.
5: فما حكم هذا الولد بالنسبة لأمه؟
2: الولد هذا ود عمته، هذا ود عمته، لأن البنت اللي جابها حبيبه عمته اختبوه، والولد هذا لا ترجعه ود عمته
5: من الأب،
2: ما له علاقة بأمه، ما له علاقة، ما هي محرم له، أمه هو السائل ذا، لكن أمه هو السائل ما له علاقة به.
5: الآن قال حبيبه أبو أمه،
2: حبيبه أبو أمه،
5: حبيبه أبو أمه،
2: أبو
5: لا
2: حبيبه أبو أمه، أن جاء زوج على مرة جابت بنت والبنت جابت ولد. تمام. البنت جابت ولد هذا الولد ابن خالته اختم حبيبه أبو أمه، يا بنت البنت هذه خالته اختم وترجع فهذا الولد يصير لأمه ابن أختها، ما حرم له ابن أختها. الحين لما قلت له أنه إلا حبيبه أبو أمه، فرق بين الحالتين صورناها قبل، إذا كان حبيبه أبو أبوه ما له علاقة أمه به، إذا كان حبيبه أبو أمه تزوج على مرأة جابت بنت، هي تقع البنت خالته أخت أمه دي، جابت ولد هي البنت دي يصير ولد أختها، ما حرم لها. إذا يبنى صورتين الحين، إذا كان حبيبه أبو ما هو محرم، أمه ما له علاقة به، وكان حبيبه أبو أمه تزوج على مرأة والمرأة جابت بنت، هي تقعد البنت ذي خالته أخته، جابت ولد بعد ابن، إيش الابن ذا؟ يقول له أمه خاله أخته من الأب، ما هي شقيق، والله أعلم.
5: جزاكم الله خير. معانا على الخط الأخ أحمد بركبة عكام، تفضل.
8: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
8: كيف حالكم؟ طيبين.
5: مرحبا.
8: للعايدين.
5: فايزين إن شاء الله. تفضل.
8: معي سؤال يا أخي، إذا شخص أخذ ذهب الغال بنته كذا، هل عليه هذا زكاة يعني؟
5: طيب سؤال آخر.
8: سؤال آخر، يعني رجل تزوج على حرمة والحرمة هذه تحت بنت، لكن ما دخل عليها.
5: ممكن تتأنى في السؤال؟
8: نعم.
5: تأنى في السؤال.
8: يعني رجل الزوي على حرمة مرأة، فهم الحين؟
5: طيب.
8: ولا وعقد بها بعدين يعني طلقها، لكن ما دخل بها، هل تجوز والحرمة هذه تحت بنت، هل تجوز البنت له بعدين ولا تكون محرم له؟
5: إن شاء الله. سؤال آخر.
8: لم يدخل بها.
2: السؤال الأول،
5: إذا شخص أخذ له ذهب ووضعه يريد لبنته، فهل عليه زكاة؟
2: هذا السؤال يفهم من أسئلة من جواب قد أجبنا عليك في أول حلقة، وهو أنه لما قال أخذ ذهب، هذه كلمة مفتوحة، ذهب مصيوق أو ذهب إلا جناهات وسبائك، إذا كان الذهب إلا سبائك ولا جناهات هذا فيه زكاة، فيه زكاة، لأن ما هو حلي، هذا نقد، ذهب وفضة النقدين، ذهب والفضة. أما إذا أخذ قده مصيوق، خذا عقد، خذا مطار، خذا حزام مصيوق قده صالح للاستعمال، وأخذ ما هو للبيع، اخذوا مالها وللقنية اخذوا بقى بنته مقبله حلقيها خاصب ولا يبعد ريها وبديها خاصب ما يقرب قده للبنت. والحلي هذا صح الاستعمال هذا ما في زكاة. اذا كان حلي صح الاستعمال وقده مصيوغ حلي هذا ما في زكاة وخاذه للاستعمال. اما اذا كان لعدمها مصيوغ اللجناهات ولا سبايك قربن وبعد بيصوغن وقت العرس اللي قرب العرس بيصوغن هذا في زكاة لان ما هو حلي عاد عاد الا نقدين نقد في زكاة. هذا قبل السؤال الاول.
5: السؤال الثاني يقول رجل تزوج على امرأة
2: نعم
5: عقد بها فقط ثم طلقها لم يدخل عليها وتحتها بنت فهل تحله؟
2: هذه البنت تسمى ربيبة. الربيبة لما يتزوج على رجل على مرأة وعندها بنات لغيره هذه يسمونها ربايب. فالربيبة هذه ما تحرم على شخص إلا أن وطيء الأم كما جاء في صريح القرآن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لا بتزوج عليها إذا ما دخلت على الأم. ومراد بالدخول هنا الوطي ما هو الدخول يشوفها لو جلس عندها حتى سنة ولم يطاها لم يحصل من الوطي ثم طلقها بنتها تحله ونطاها حتى مرة واحدة دخل على الأم ووطاها مرة واحدة طلقها بغى بنتها ما تحله بنتها. هذه الربيبة هي بنات الزوجة بناتها وبنات بناتها وبنات ابنها. كل من عقد على مرة ودخل بها يعني وطأها بناتها من زوج ثاني وبنات بناتها وبنات أبناها وإن سفلوا كلهم حرام عليك. هذا إذا وطأت الأم. أما إذا ما وطأ الأم عقد عليها ولم يطأها حتى شافها دخل عندها وبايتها لكن لم يطأها طلقها تحله البنات بناتها وبنات بناتها وبنات ابنها لأن ما وطئ الأم. فالربيبة لا تحرم على الشخص إلا إذا وطئ أمها. أما إذا لم يطأ أمها فالربيبة حلال له يجوز له. لو عقد على مرأة وبعدين طلقها ولم يدخل بها قال بغت بتها بتها حلال له لأن ما وطئ الأم. لكن إذا وطئ الأم حتى مرة واحدة خلاص تحرم بناتها وبنات بناتها وبنات ابنها وبنات ونزبلوا حرام عليك والله أعلم.
5: جزاكم الله خير الأخوة المستمعون. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية البرنامج. نسأل من الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونشكر الحبيب علي محمد علي المشهور محمد بن سالم بن حفيظ على ما تكرم به علينا. ونختم مجلسنا بالدعاء الفاتح.
2: بسم الله سبحانه وتعالى يعني علمنا ما جهلنا وزقنا العمل ما عملنا يبارك في أوقاتنا وعمرنا فقنا الخير وجعلنا منها الخير وجعل العام المصري شاهد لنا لا شاهد حجة لنا وجعل العام الجديد قادم علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بالعافية والصحة والتوفيق ما يحب ويرضاه والفرج العاجل للمسلمين ولا حضرة
5: اللهم صل وسلم عليه وعلى

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تقوى القلوب تعظيم شعائر الله في أيام الحج، ومن شعائر الله كذلك ومن تقوى القلوب تعظيم عودة الحجاج من الحج وحسن استقبالهم، كما سمعتم في الأبيات أنها كانت عادة من عادات الأمة المحمدية أنهم يحسنون استقبال الحجاج، بل وربما خرجوا إلى مسافة من مدنهم استقبالا للحاج وفرحا به وابتهاجا بقدومه، وخاصة أن السابقين كانوا يعلمون معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه مستجاب الدعاء، لأن صحيفته يستأنف فيها العمل من جديد. كل الصحيفة السابقة التي كانت على الإنسان بما فيها من أوزار، بما فيها من ذنوب، بما فيها من تقصير، بما فيها من عيوب، بكل ما فيها من مظاهر الظلم بين الإنسان وبين نفسه يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وما كان بينه وبين الناس يختلف الأمر فيه، فإن كان أراد الله تعالى أن يحمل عنه التبعات غفر له، كما هو معلوم في عرفات أن الله يغفر الذنوب حتى على أهل التبعات، وإن أراد الله أن يأخذ بنصيب من حسابه فذاك أمر عند الله، ولكنه يظل مستجاب الدعاء، يعطي الله سبحانه وتعالى من التقى به ومن ارتبط به ومن حصل منه الاستغفار. فالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: ذا هلال العيد هل ذا مقالي ذا هلال العيد
1: هل
0: عطرها نفاح في الليل السعيدة عطرها نفاح في الليل
1: السعيدة
0: راد يا عواد عيدنا عادت عسى يا رب عوده راد

0: فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه:
1: ليشهدوا منافع لهم.
0: فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى:

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999.
3: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
4: بويا بويا بغت فين؟
5: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند،
6: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
4: فهمونا
7: يا سمير يا فيصل، الله يهديك مع عيالي
4: يا اخي. فهمونا.
7: فخوك فيصل
5: راح خلاص مقاطعك انا. انت كل واحد ما يشوف الا نفسه ويشوف الا راحته.
6: كلمه منك وكلمه مني. وكلمه
3: مني ياتيكم باذن الله تعالى خلال ايام عيد الاضحى المبارك حوالي الساعه الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل، واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
8: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها السادة المستمعون، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن حديث مشهور بين الناس، لكن الفهم السليم لهذا الحديث أو السبب الدافع لقوله من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجهله كثير من الناس. هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه هو واحد من الصحابة العظام الكبار، أوائل من أسلم في دين الله تبارك وتعالى، وله خصائص عظمى جمعها الإمام النسائي في كتاب مستقل أسماه خصائص الإمام علي. هذا الحديث الذي يحدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، كما أخرجه الإمام أحمد من رواية بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم، والحديث يقول عنه السيوطي متواتر: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث لا بد أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبب وروده يحدثنا عن ذلك أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعلي: لست مولاي. يقول أسامة مخاطبا الإمام علي بن أبي طالب: أنت يا علي لست مولاي، إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع الخبر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وخصائص الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثيرة، كما قلنا جمعها الإمام النسائي في كتاب مستقل أسماه خصائص الإمام علي بن أبي طالب. ويكفي الإمام علي بن أبي طالب فخرا أن يحدثنا عنه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه المسند بسند صحيح، فيقول: لم يرد في فضل أحد من الصحابة مثل ما ورد في فضل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها السادة المستمعون، فإن الإمام علي بن أبي طالب له فضائل كثيرة جدا، من خصائصه ومن فضائله أن زوجته من أهل الجنة رضي الله تعالى عن السيدة فاطمة الزهراء، فإنها من أهل الجنة، وهذا من خصوصيات هذا الإمام. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جعل رسول الله الإمام علي بن أبي طالب أخا له، وقال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. هذه أيضا خصوصية عظيمة خص الله تبارك وتعالى بها الإمام علي بن أبي طالب، وخص بها رسول الله هذا الإمام العظيم هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن كنت مولاه فعلي مولاه، سببه أن أسامة قال للإمام علي: لست مولاي، إنما مولاي رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. أما الحديث الثاني الذي نريد أن نقف اليوم إن شاء الله على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو حديث مشهور جدا أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا الحديث نسمعه كثيرا في أكثر من مناسبة،
وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده كما أخرجه أصحاب السنن إلا أبي داود رحمه الله من حديث أبي هريرة وبعضهم من حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث يحدثنا عنه عن سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السيوطي في الجامع الكبير، فيقول عن محمد بن عبد الله بن سلام أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال آذاني جاري، فقال له رسول الله اصبر، ثم عاد إليه الثانية فقال آذاني جاري، فقال اصبر، ثم عاد إليه الثالثة فقال آذاني جاري، فقال اعمد إلى متاعك فاقذفه في السكة، فإذا أتى عليك آت فقل آذاني، فتحق عليه اللعنة. تحق اللعنة على من؟ على الجار الذي يؤذي جاره، نسأل الله الحفظ والسلامة. ثم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما جاء ذلك عند أبي نعيم في كتابه معرفة الصحابة. أيها السادة المستمعون، في هذا الحديث درس عظيم وخطير لمن يؤذي جيرانه ولمن يقصر في حق الجار، فإن الجار قد أوصى الله تبارك وتعالى به وأوصى به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل فيما أمر الله تبارك وتعالى، فلا يقصر في حق جاره، لا يؤذي جاره ولا يقصر في نفع جاره، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بذلك، وأمرنا بالإحسان إلى الجار، وأمرنا بحسن التعامل مع الجار، وأمرنا أن لا نؤذي جيراننا. وهذا الحديث فيه اللعنة لمن يؤذي جاره، فإن رسول الله يقول فتحق عليه اللعنة، فقل آذاني فتحق عليه اللعنة. اللعنة تحق على من؟ على الذي يؤذي جاره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحفظ حقوق الجيران ولحفظ حقوق الأرحام ولحفظ حقوق المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا، فإن المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا ينبغي للمسلم أن يتأذى منه جاره أو أن يتأذى منه قريبه، فإن المسلم ينبغي أن يكون طيبا أينما ذهب، ولنقتدي بذلك في أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأوامره التي يعلمنا إياها بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فإن مفهوم هذا الحديث من كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يحسن إلى جاره، إن علامة الإحسان إلى الجيران هي علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يقوي إيماننا وثقتنا بالله تبارك وتعالى وإيماننا واستعدادنا للدار الآخرة ولليوم الآخر، فنكرم جيراننا ولا نؤذي جيراننا، ونكرم ضيفاننا ونمسك ألسنتنا عن الخوض في الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قالت الربيع بنت معوذ قال صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي لنا رسول الله. كيف رسول الله؟ قالت له يا بني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. قال الشمس تخجل من أنوار طلعته صلى الله عليه وسلم، انشق له القمر صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل عليه السلام دار مشارق الأرض ومغاربها ويعرف الخلق كلهم من حين ما خلق الله أبونا آدم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام قال فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولم أرى أحدا أفضل من بني هاشم، بني هاشم بن عبد مناف لم أرى بني أحسن من بني هاشم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رضي الله عنه قال إن جميع ما أوتي الناس من العقل من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة ما أوتوا ذرة من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق كلهم جميع المخلوقات من لدن آدم إلى يوم القيامة لم يعطوا ذرة من مثل ذرات الدنيا من مثل ما أوتي عقل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أوسع الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، أوسع الناس علما، ما حد من مثله في العلم. قال الرب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لم يأمره بالزيادة من شيء لا من الدنيا ولا من غيرها، بل قال وقل ربي زدني علما. إيش العلم لي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل على سبيل المثال سيدنا علي بن أبي طالب قال لو استطعت أن أتكلم في سورة الفاتحة في معانيها لأوقرت 70 بعيرا من معاني الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا كان باب مدينة العلم يقول هذا شيء، فكيف بالمدينة نفسها؟ إيش من علم هذا معه صلى الله عليه وسلم؟ أتحفظ الله بهذه العلوم. قال ورفعنا لك ذكرك على العلم الذي معه. إيش تقول في القرآن؟ القرآن حوى علوم الأولين والآخرين، حوى جميع علوم الكتب كلها المنزلة من السماء، ألا أنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع ما في القرآن تجسد فيه صلى الله عليه وسلم، عالم بالقرآن ومعاني القرآن. إذا كان الولي من الأولياء يفتح الله عليه في آية من القرآن يصير من كبار العارفين من كبار الصالحين، يملي الله عليه من العلوم في آية واحدة من كتاب الله. وهذا رسول الله معه القرآن كله، أوتي جميع القرآن مع معاني القرآن وما في القرآن من المعاني العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به، إن شاء الله ربي يجعلنا من المحبين، ربي يعلقنا به صلى الله عليه وسلم، يحن قلبه علينا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: من أسماء الله تعالى الحكيم، ومن لوازم حكمته تعالى ألا يشرع عبادة كالصيام إلا لحكم جليلة. ومن أجل هذه الحكم التي شرع الله لها الصيام هي الشعور بحاجة الفقير وفطام النفس وتخفيفها من علائق الدنيا وشهواتها لتسارع إلى عبادة ربها. والإسراف في الطعام والشراب في رمضان يخالف هذه الحكم الجليلة، كما أنه يثقل عن العبادة وفضائل الأعمال ويحرمك من الخشوع وتدبر القرآن. قال تعالى:
1: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
0: وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على الاقتصاد في تناول الطعام، فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهنيئا لمن توسط واقتصد في طعامه وشرابه، هنيئا له بصلاة تراويح دون ثقل أو تعب، هنيئا له بلذة الخشوع في الصلاة وتدبر وفهم القرآن.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ جمع ناجذ، وهو آخر الأضراس الذي يدل ظهوره على العقل، والأمر بالعض على السنة بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها. محدثات الأمور، أي الأمور المحدثة في الدين وليس لها أصل في الشريعة. ضلالة، بعد عن الحق. ويرشدنا الحديث إلى سنة الوصية عند الوداع بما فيه المصلحة وسعادة الدنيا والآخرة، والنهي عما أحدث في الدين مما ليس له أصل يستمد منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سلامة، السلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في هذا الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله، وهي 360 عضوا. تعدل بين اثنين، أي تحكم بالعدل بين متخاصمين، وبكل خطوة، الخطوة بفتح الخاء المرة من المشي، وبضمها بعد ما بين القدمين، وتميط الأذى بفتح التاء وضمها تزيل، والأذى كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك. ويفيد الحديث أن للبدن زكاة كما أن للمال زكاة، وأن زكاة البدن هي أعمال الخير، وأن أبواب الصدقات كثيرة في الإسلام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها. إذا أشار، أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. نطفة، أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا منيا. علقة قطعة دم لم تيبس، وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. مضغة قطعة لحم بقدر ما تمضغ. فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في علم الله تعالى من أنه بعد عمله المتواصل سيختار لنفسه طريقا آخر ويموت على غير ما كان عليه. ويفيد الحديث أنه يقدر على الإنسان الشقاوة أو السعادة قبل الولادة، وأن الأعمال بالخواتيم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر.

يستولوا الصلاة يتدلوا تراسوا صلاة الأقدام يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

التعظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام. وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

من طرائف النحويين. جاء رجل إلى فقيه فقال: أفطرت يوما في رمضان؟ فقال له الفقيه: اقض يوما مكانه. قال: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا مأمونية، وهي نوع من الحلوى الفاخرة، فسبقتني يدي إليها فأكلت منها. قال الفقيه: اقض يوما مكانه. قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة فسبقتني يدي إليها. قال الفقيه: أرى ألا تصوم بعد ذلك إلا وقد جعلت يدك مغلولة إلى عنقك. قيل لأعرابي: تحب أن تموت امرأتك؟ قال: لا. قيل: ولما؟ قال: أخاف أن أموت من الفرح. بشرت امرأة زوجها البخيل أن ابنه قد اتعز، أي خرجت أسنانه، فقال لها: أتبشريني بعدو الخبز؟ فما اكتفيت بمنافستك لي في طعامي حتى تأتي بآخر ينافسني، ويحك الحقي بأهلك. أتى الأعمش أضياف فأخرج إليهم رغيفين فأكلوهما، فدخل فأخرج لهم نصف حبل قط وهو علف البهائم، فوضعه أمامهم وقال: أكلتم قوت عيالي، فهذا قوت شاتي، فكلوه. حضر أعرابي مجلس قوم فتذاكروا قيام الليل، فقيل له: يا أمامة، أتقوم الليل؟ قال: نعم. قالوا: ماذا تصنع؟ قال: أبول وأرجع لأنام.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.
2: قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي الحديث الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. كانت زمزم قد وضعت فيها بعض كنوز الكعبة، وطمرت حين استحلت جرهم حرمة البلد الحرام. ويبدو أن معالم زمزم قد اندرست إبان النزاع بين جرهم وخزاعة للسيطرة على مكة، وأصبح بنو هاشم يعانون في جلب الماء من الآبار المحيطة بمكة، ولا سيما في أوقات الحج لتوفير السقاية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، نظرا لأن بني هاشم كانوا يتولون شؤون السقاية والرفادة، وهما من الوظائف والتنظيمات العديدة التي استحدثها قصي بن كلاب لتنظيم شؤون إمارة مكة وخدمة البيت العتيق. وقد عانى عبد المطلب الكثير من المشقة في توفير المياه للحجيج، ولم يكن لديه من الأولاد إلا ابنه الحارث، فرأى في منامه من يهتف به ويأمره بحفر زمزم، وقد تكررت تلك الرؤيا عدة مرات، وحدد له الشخص الذي رآه في المرة الأخيرة موقع زمزم وصرح له باسمها، فشرع في حفر زمزم حتى ظهر له الماء، فنازعته قريش فيها وقرروا الاحتكام إلى كاهنة، فلما ساروا إليها نفد الماء الذي معهم في الصحراء،

وكادوا يهلكون من العطش حتى حفروا قبورهم بأيديهم، فظهرت عين ماء تحت خف ناقة عبد المطلب، فشرب القوم جميعا واعتبروا ذلك دليلا على أحقية عبد المطلب في ماء زمزم فتركوها له. شعر عبد المطلب بضعف مكانته في قومه، فنذر إن رزق 10 أبناء أن ينحر أحدهم قربانا عند الكعبة، فلما توافر له 10 أبناء أقرع بينهم أيهم ينحره وفاء لنذره، فوقعت القرعة على ابنه عبد الله أحب أبنائه إليه، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100 من الإبل. ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على 100 من الإبل، فنحرها عبد المطلب وتركها لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. وتزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكانت من أفضل نساء قريش نسبا وحسبا، وكان والدها سيد بني زهرة. وبنو زهرة عشيرة من قريش، وكان عبد المطلب قد تزوج هالة بنت وهيب، ووهيب عم آمنة وقد تربت في بيته. سافر عبد الله بعد زواجه بآمنة لفترة قصيرة في تجارة إلى الشام، ومر بيثرب المدينة المنورة، فمرض ومات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، وذلك قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت والدته آمنة حبلى به. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب بني هاشم يوم 12 من شهر ربيع الأول، ولأول عام من حادثة الفيل 750 ميلادية. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وينتهي نسب عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأتاه فنظر إليه وحمله ودخل به جوف الكعبة ودعا الله وحمده وسماه محمدا، وكان هذا الاسم غريبا فتعجب منه العرب. وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال أيضا: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. ومحمد هو اسم مفعول من الحمد، ويتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وبني على وزن مفعل مثل معظم ومحبب ومسود،

عمه حمزة بن عبد المطلب. ثم التمس عبد المطلب لحفيده اليتيم الذي كان أحب أولاده إليه مرضعا من البادية على عادة العرب، وكان العرب يؤثرون البادية لرضاعة الأطفال ونشأتهم الأولى، لما في هواء البادية من الصفاء وفي أخلاق البادية من السلامة والاعتدال والبعد عن مفاسد المدينة، ولأن لغة البادية سليمة أصيلة. وجاءت المراضع من قبيلة بني سعد بن بكر بن هوازن، وكانت لها شهرة في المراضع وفي الفصاحة، وأدركت حليمة السعدية هذه السعادة وهذا الشرف، وهي ابنة أبي ذؤيب وزوج الحارث بن عبد العزى، وله من الأبناء وهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبد الله وأنيسة وحذافة الشيماء، وهي التي كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها. تقول حليمة: خرجت من بلدي مع زوجي وابني الرضيع عبد الله في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء، وكان ذلك في سنة شهباء، لم تبق لنا شيئا على أتان لي قمراء تميل للخضرة، معنا شارف أي ناقة مسنة لنا، والله ما تبض أي ما ترشح بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغديه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فذهبت إليه فأخذته ورجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك أي ناقتنا المسنة، فإذا إنها لحافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال زوجي: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. فقلت: والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك اربعي علينا، أي انتظري، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان،
فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي شديدا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. ولم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد أي يسرع، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه. فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، فالتمسا شيئا لا أدري ما هو، ورجعنا به إلى خبائنا. وقال لي زوجي: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها، قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ فقلت: بلى. فقالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فما رأيت أخف ولا أيسر منه. وغادرت حليمة، وبقي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم يكلأه الله ويحفظه. فلما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه وهي بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار ومن زيارة لها لأهلها، وأصبح يتيم الأب والأم تنتظره أحداث جسام. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يأتي فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين وحضرت الوفاة جده، وأدرك أنه ميت، فجمع بناته وكن 6 نسوة، وهن صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى، فقال لهن: ابكين علي حتى أسمع ما تقولن. فقالت صفية تبكي أباها: أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد. وقالت برة: عيني جودا بدمع درر
على طيب الخيم والمعتصر. وقالت عاتكة: أعيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم النيام. وقالت أم حكيم: ألا يا عين جودي واستهلي، وبكي ذا الندى والمكرمات. وقالت أميمة: سقاك ولي الناس في القبر ممطرا، فسوف أبكيه وإن كان في اللحد. وقالت أروى: بكت عيني وحق لها البكاء، على سمح سجيته الحياء. هؤلاء هن عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل وبيت الفصاحة والكرم. مات عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي زمزم والسقاية عليها العباس بن عبد المطلب، وهو أحدث أخوته سنا، ولم تزل السقاية بيد ذريته حتى اليوم. وأوصى عبد المطلب أبا طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وانضم إليه، وذلك لأن عبد الله أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة ابنة عمرو المخزومية. وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه.

0: كان صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، ليس بالنحيف ولا الجسيم، عريض الصدر ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين لينهما، قليل لحم العقبين، يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة، وهو شعر مجتمع كالزر، وهو أحسن الناس وجها، أبيض اللون بياضا مزهرا، مستدير الوجه مليحه، واسع الفم طويل شق العينين، رجل الشعر ولم يشب من شعره الأسود إلا اليسير. وإضافة إلى حسن خلقته وسلامة حواسه وأعضائه، فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن الهيئة والتطيب بالطيب. وأما صفاته الخلقية فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأكدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أنه كان خلقه القرآن. لقد كان لوفاة جده أثر كبير على أحاسيسه، إلا أن رعاية عمه عوضت بعض الشيء بالرغم من ضيق ذات اليد الذي أدى إلى المساعدة والعمل والكدح ورعي الغنم في شعاب مكة وفجاجها.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية، تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوز، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.
2: يا حرمة يا حرمة، الله يهديش بس يا حرمة، كل يوم تحوشين بي، كل يوم تحوشين بي، ذاك فعلهم، ذاك تركهم، ذاك أكلهم زين، يوم ما تدلعني، يوم ما تجيب لي جوال، يوم ما تشلني مكان، أنا من وين بيبلش يا حرمة؟ الله يهدي، من وين بيبنا؟ أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته. كنا أنا نشتغل، أنا نبه الطيور من عشهن، من صباح رب العالمين، من قدام بيد الفير ولا شاقي، لما يد المغرب ولا شاقي، هي عسى الله كم هو أجر نحب اليوم، من يوم تشرق ما نتقيب، فاتونا نأكلكم، فاتونا شربكم، فاتونا سكنكم، بس صدقون صاحب الدكان هذا يارنا قالي كل يوم عاد تجي عندي والعاد تشوفنا، قالي العاد بعطيك شيء والعاد يدخل دكاني ألا ما تتحسب الأولى. خلاص معوا، انت بادو صدق انت ولا بادو كذب؟ لابوكم الدار وانا خريت، ولا تتخبرون علي ولا تسهلون علي.
3: ابوي ابوي بغت فين؟
2: سمع انت، العثور عصابي والعاد تكملها عندي، ايه ابوته مني، ايه ابوته دحين انت؟
3: ابوي يا العمي كلهم راحوا المكلة، عن حابنك ماهم، انا للصبح شفتهم راح.
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما بروح مكلة من وين ايه بان كلكم بان حنتمشى، خلنا حاول نكلكم ونسد صاحب الدكان بان حنتمشى.
3: بعدين يا ابوي عاد كبت لي شي ساكر يوم فزت في المدرسة، قلت لي بايبة ولا عاد جبتها، وقلت لي بايب لك يوال ولا عاد جبته، صحابي كلهم محمي جوالات عاد انا بس.
2: يا ولادي يا ولادي كيف همل انت، امك بدها يوال وانت بدك يوال، انا بدون يوال، لكنك بتبعد من قدامي الساعة دي ولا ما بتبعد؟ كيف بعد؟ خلق الله تشتري في الأسواق ذي، ونحن لله يا محسنين، لله يا محسنين، لله يا محسنين، والله أخوك شوفه بح حق الخضرة، لله يا محسنين، تيمل يا أخي وين حتى حق الخضرة بس، وأنا لما الزقور دي ونيب لهم يا أخي.
4: السلام عليكم. صح لما هو يا أبو سمير ولا واحد ثاني الحين ذا، يلا الوصول. السلام عليكم يا أبو سمير.
2: يا بادا حيدا أنا ما عرفته بس يا أخي، يا بادا هنا
4: أبو سمير، أبو سمير.
2: وعليكم السلام، خلنا في حالي يا أخوك، لا تكلمنا ولا تعرفنا ولا عرفك، خليلي حالي، خليلي حالي.
4: كيف حالك يا أبو سمير؟ بخير، أخبارك؟ وين ما حتشوفك يا أخي؟
2: خليلي حالي، الله يهديك، روح في طريقك وأنا في طريقي.
4: كأنك يا أبو سمير على وصلك لحالة ذي،
2: الله يهديك الله يهديك الله يهديك، يا روح لك يا شيخ يا اخي، في حالك لا تعرفنا ولا اعرفك، لا انت ياري ولا انا يارك، يا خلي لي حالي يا اخي، الله يهديك روح يا اخي، لا تخلي صوتك يرتفع عين.
4: لا لا لا لا، ما بروح من عندك يا ابو سمير الا ما نعرف ايه المشكله عندك، ايه اللي حصل يا ابو سمير، حصل لك؟
2: والله بدي الصدق يا ابو عبد الله ولا بدي الكذب؟ تعالي بيني لي سنه وياك يا ابو عبد الله، واقولك يا ابو عبد الله لله بيني وبينك يا ابو عبد الله، الموضوع يا ابو عبد الله المراه ضغطت علي، اللي باله اكل زين واللي باله يوال واللي باله سيكل يا اخي، وانا منين بيب يا ابو عبد الله؟ تعرف ان اخوك لا يخز لا يمز، من الفاير شقال للمقرب شقال، الايره ما تقشي يا ابو عبد الله، وانا نقياب عليك ونروح نسرق، استغفر الله العظيم يا رب، فاهم لحلق النخاف، ها منين نجيب يا اخي، منين نجيب، منين تعرف الحال يا ابو عبد الله؟ لا وراي ولا قدامي، شوف شوف شوف شوف الطبانه ديله يا ابو عبد الله، ثياب زيان، سيارات زيان، ما شاء الله حذي المعن، طيب لي انا بكون كمان يا اخي.
4: صل على النبي يا ابو سمير، هلل قل له يا الله، شوفك في نعمه يا ابو سمير، في نعمه،
2: هام النعمه هام النعمه، هم النعمة انت يا ابو عبد الله تقول حنعمة نعمة نعمة.
5: الحمد لله، بس بقعة كلها مسكسك الابواب، بقعة مقفل علي مقفله.
2: حادك تصيح في نعمة بالله عليك انت.
4: صلى على النبي يا ابو سمير. بقولك تعرف جارنا يا ابو سمير المعمارض حق السيارات في السوق.
2: هلل هلل، وهل يخفى القمر ذا معروف نار على علم. عدي عدي يبوك يبوك يبوك يبوك منك انك تعرف يا معناها منك انك منك انك. يا بخت يا بخت يا بخت، يا ريتنا واحد من عيال.
4: لا حول ولا قوه الا بالله منك يا وسمي. الظاهر انك انت ما انت دار مسكين يا راح هذاك.
2: هيا قريب ليه كنه يا ابو خير.
4: لا شوف يا ابو سمير، جارنا مسكين ما عاد خلى المستشفيات راح، والعاد ما اي مكان له راح فيه مسكين، وكل اي مسكين بغى له عيال. بس شوف عقيم مسكين ما حد تحته بقى واحد حتى مكسح. هم انه يقول عندي انجبت اولاد. وانت يا ابو سمير ما شاء الله تبارك الله الرحمه معاك 9 عيال، عالح ما تروح اثنين فوقهم فريق كامل. حمد ربك وشكور يا ابو سمير يا اخي. للعلم يعني يا ابو سمير، شوف بعض الناس الدنيا عليهم كب والرزق كاب عليهم، لكن نشوف وقت كله مشتت هو درفين يروح برا يوم هنا في الدوله دي يوم هنا ويوم هناك. وانت شوك يا ابو سمير الحمد لله شوك تضل دارك وتاكل الاكل كله وتاكله ديل. اشوف الاكل يحصلوا انواع وشكل ما طول الاذ، لكن شو ما يقدر عليه، يا عنده سكري يا كوليسترول في الدم امراض ظهرت الحين غريب الوقت ده. الله يكفينا حشره. وانت يا ابو سمير بعفتك وقت الحمد لله تحمد ربك وشكره. شوف ناس مساكين كل يوم سارحين ضويين ما وصلهم كلاء وصل كلاء عندهم مساكين، الله يشفينا ويشفيهم بالعافية يعني. ونسيت الناس يا أبو سمير يأكلون من القوايم والأرامل مسكينات في الديار. نسيت اللي صار لمرض في ولادي يا أبو سمير. نسيت المكفوفين يا أبو سمير. نسيت الأمال اللي أنت فيه. نسيت لسانك اللي توكل بها تتكلم. نسيت لا إله إلا الله وغيرك الكافر. نسيت يا أبو سمير الحمد لله وأنت بألف نعمة ونعمة.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حامد بشكرك يا رب. جزاك الله خير يا ابو عبد الله. هم سريتي الله يهديهم وصلنا الحال ذا من قدر الضغوطات يا ابو عبد الله، ولا انا ما بصير الحال ذا.
4: طيب انت متعادك يا ابو سمير بترتب اوراقك وبترتب امورك في الدار وفلوسك، ما هو اي شيء من ياقك بتشيع على طول خذ وحط، لا لازم في اولويات وفي امور يعني نياته راحت يعني. لازم انت واحد شله واحد خلها، كما عندنا يقول لك يعني غمض عين في التعين واحد في التعيون وفيها وحده غمض عينك عليها خلك ما شفتها ولا عليك في الناس. وغاتش من الناس الثانيين ذا، لا ذا معه وذا ما معه. لا تنظر في الناس، انظر في نفسك وعلى راي المثل مدري لك على قد فراشك.
1: قدمنا لكم برنامج كلمه منك وكلمه مني، حلقات من الدراما الشعبيه تعالج قضايا الواقع. بطوله الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد باعوضان، أبو وسيم، رمضان باعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي حضرموت تريم.

0: بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
1: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم. فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها. أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
2: مع الله. الظاهر. الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، فالله عز وجل هو المنفرد بعلو الذات والفوقية، وعلو الغلبة والقاهرية، وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية. فهو سبحانه الظاهر وجوده بالأدلة العقلية والشواهد الكونية الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، وهو تعالى البين المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أن يقول:
3: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
2: ومن علم أن ربه هو الظاهر استشعر جلال الله وعظمته واستعلاءه وهيبته، وعلم أن الله مطلع عليه يراقب ما لديه، فيسارع إلى توحيده ويبادر إلى تمجيده، ويحذر من الوقوع في الزلات، ويتجنب اجتراح السيئات، ويحرص على أن يتزود من الطاعات ويزداد من القربات.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999.
3: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
4: بوي أبوي بغت فين؟
5: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند
6: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
4: فهمونا
7: يا سمير يا فيصل الله يهديكم عيالي
4: يا أخي. فهمونا.
7: فخوك فيصل
5: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
6: كلمة منك وكلمة مني.
3: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
8: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف وعن تاريخ نشأته وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
3: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط. فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنواصل الدرس الأخير في هذه الدورة في أحكام الحج، ووقفنا عند طواف الوداع. فطواف الوداع هذا يعني هو ليس له علاقة بالحج ولا بالعمرة، هو علاقته بالحرم، حدود الحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فكل من يريد أن يفارق الحرم إلى وطنه أو إلى مسافة قصر، فإنه يشرع له طواف الوداع. وهل هو واجب أو سنة؟ عند أكثر العلماء أنه واجب، وعند المالكية أنه سنة، وهذا بخلاف طواف القدوم. طواف القدوم بالعكس، طواف القدوم عند الجمهور أنه سنة، وعند المالكية واجب. عند المالكية يرون وجوبه، وكذلك الأحناف يرون وجوب طواف القدوم على صاحب القران، على صاحب القران. فهذا طواف الوداع. فيوجد عند حتى عند الشافعية يوجد القول الثاني عند الشافعية أنه سنة. وهذا طواف الوداع كل من أراد أن يفارق حدود الحرم الذي حرمه الله تعالى إلى مسافة قصر أو إلى وطنه، فإنه يشرع له طواف الوداع. يشرع له طواف الوداع إن كان بيخرج إلى حوالين مكة إلى أقل من مسافة القصر، ماشي عليه طواف وداع. لكن إذا أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة، أو يخرج من مكة إلى بلده، أو بيروح من مكة مثلا إلى الطائف لأنها مسافة قصر، فيلزمه أن يطوف الوداع. هذا على المعتمد عند الشافعية. وإذا ترك فإنه يجبر بالدم. ولذلك طواف الوداع يشترط فيه النية. يعني نحن ذكرنا في طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف العمرة أنه تسن لهم النية، لكن طواف الوداع تشترط له النية، لأنه ليس له علاقة بالعمرة ولا بالحج. هذا واجب مستقل على كل من دخل حرم الله. كل من دخل حرم الله تعالى فإنه يشرع له قبل الخروج أن يطوف الوداع. وعند الجمهور الذين يقول بوجوبه، فإنه يجبر إذا ترك فإنه يجبر بدم. نعم، يسقط طواف الوداع على الحائض. الحائض يسقط عليها طواف الوداع لأنه ما هو ركنه، عرفنا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة صفية، سيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم حج مع نسائه التسع كلهن. فسيدة صفية بعد الطواف بعد عرفة قالوا له أن عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى اليوم الثالث، وجلس النساء معه، فأراد في بعد ذلك توجه إلى مكة المكرمة ولطواف الوداع. فقالوا له أن السيدة صفية حاضت، فظن أنها لم تطف الإفاضة، فقال أحابستنا هي؟ قال إذن بتحبسنا، بننتظرها لمن تطهر. فقالوا إن لكنها قد طافت الإفاضة، إلا طواف الوداع ما طاف. قال فلا إذن، خلاص ما دام إلا طواف الوداع. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع عن الحائض، أسقط طواف. أما طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، طواف الإفاضة ما يسقط، قال بتحبسنا بنجلس من أجلها. ولكن طواف الوداع قال لا، طواف الوداع لا لا لا, لا حبس. فأذن لها بالانصراف من غير طواف، أذن لها بالانصراف من غير طواف. فإذنه صلى الله عليه وسلم لها بالانصراف من غير الطواف أخذوا من ذلك بعض المالكية فهموا أنه سنة. والجمهور أو أكثر العلماء، عندما نقول الجمهور الناس يعرفون جمهور الملاعب ذا، لكن هذا الجمهور يعني جمهور العلماء أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم. طيب، من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة فليس عليه طواف وداع. ماشي عليه طواف وداع، يقعد في مكة، عرفنا. ومن أراد الخروج من مكة إلى بلده أو مسافة قصر فعليه طواف الوداع، لكن طبعا لا يرمل ولا يطبع، لأنه ليس بعده سعي. ليس بعده سعي، لا يرمل فيه ولا يطبع. ماشي فيه رمل ولا فيه طباع ولا يوجد سعي بعده، كما قلنا لكم قصة ذاك الذي رأى في السعي يسعى بثيابه، لما سألوه قال سعي الوداع، ظن طواف الوداع أنه في سعي وداع، ما شيء اسمه سعي وداع. فهذا هذا الأمر. ما كانوا بعضهم واحد يكلم صاحبه يقول له يا أخي إيش يقولون طواف وداع، مدري إيش إنه دابا تخرج من مكة تطوف وداع. فقال له صاحبه إيش الكلام هذا، ما في شيء اسمه طواف وداع، إيه طواف وداع هذا؟ قالوا بس ماذا؟ قالوا عشان تودع الكعبة. قال إذا أنت بغيت تودع الكعبة تعال عندها قول لها مع السلامة وتوكل على الله. الحاصل يفتي، كلين يفتي، لا شيء، قول لها السلام عليكم، قالوا توكل على الله روح. عاشي قال إيش ما هو داري شيء. ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وتجب النية قلنا لأنه مستقل. نحن في طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة قلنا لا تجب النية لأنه داخل ضمن نية الحج لكن تسن، لكن طواف الوداع ما هو داخل لا في حج ولا في عمرة، فلذلك تشترط له النية ويركع سنة الطواف بعده. ومن طاف الإفاضة عند خروجه لم يجزئه عن الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، هذا ركن ذا ثاني اثنين. وقال الحنابلة يجزئه إذا كان خلى طواف الإفاضة آخر شيء، قال إنه يجزئه عن طواف الوداع. هذا قال المالكية يجزئه، هذا المالكية وسعوا، الحنابلة والمالكية قالوا إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء إنه يجزئه عن طواف الوداع، لكن عند الشافعية لا، إذا واحد أخر طواف الإفاضة ولو كان قد قدم السعي من قبل، لكن مثلكم أنتم ما بتقدمون السعي، فطواف الإفاضة والسعي وبعد ذلك يكون له يكون طواف الوداع آخر شيء آخر عمل. طيب عاد عندنا في طواف الوداع يكون طواف الوداع هذا المهم بعد الفراغ من جميع أشغاله، من كل الأشغال معاش معه شغل في مكة، غلقت كل شيء كل شيء خلاص انتهينا، ويعقبه الارتحال من غير مكث. فإن مكث بعد طواف الوداع لغير عذر أو لشغل غير أسباب السفر أعاد الطواف. فلما يعطوكم خبر في الوكالة في الحملة مثلا أنه شوفوا هنا بنتحرك من مكة إلى المدينة، خلاص بنروح من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى البدل إلى اليمن، بنتحرك مثلا يوم الأربعاء الساعة الرابعة عصرا مثال، شوفوا الباصات بنتحرك خلاص خليكم جاهزين. طيب فنقول له أنت الآن من السكن إلى الحرم كم تقطعها، كم يبغى المسافة؟ والله يبغى لها

ساعة إلا ربع، تمام، ساعة إلا ربع ذهب وساعة إلا ربع رجوع، كذا ساعة ونص. كم بغى لك للطواف؟ قال يعني يختلف، إن صادف صلاة يعني تأخر شوي إن كان كذا، يلا عطها ساعة، ساعة ونص حق المشي ذهابا وإيابا، وساعة حق له حق الطواف، ونص ساعة لمن بعد الطواف نرجع بننزل عفشنا من الغرف إلى تحت، ونحن نص ساعة عرفنا. فإذا قلنا ساعة ونص وساعة ساعتين ونص ونص ساعة حق التجهيز، ثلاث ساعات، وطرح لك عادك نص ساعة ولا ساعة احتياط للظروف، يعني أربع ساعات. ما دام قالوا لك بنتحرك الساعة 12، إذن عليك أن تتوجه من السكن إلى الحرم لتطوف الوداع الساعة 12، عشان أربع ساعات تكفيك تروح وتطوف وانت ريض، وتركع ركع بعدية طواف، وترجع وانت ريض، وتطلع تجيب عفشك وتنزل تحت، عرفنا. فيكون آخر شيء ما يصح، متى بنتحرك الساعة 4 العصر، خلاص بنروح الصبح في البرود وبنطوف وبنرجع، متى ما راحوا قد حجاهزين، ما يتأت ما دام في طواف الوداع، ما يتأت طواف الوداع آخر شيء، آخر عمل لك في مكة، لا يعقبه نوم ولا تسوق ولا ضيافة ولا غير ذلك، ترجع نزل عفشك تطلع الباص توكل على الله، هكذا تكون موضوع طواف الوداع، يكون آخر شيء طواف الوداع، آخر شيء آخر شيء آخر عمل لك يكون طواف الوداع. فنعم إن كان في أثناء الطريق أنت رايح الحرم أو راجع من الحرم، خصوصا أنت راجع من الحرم، إذا أنت راجع من الحرم إلا دكان على الطريق بتشتري حاجة منه وأنت على الماشي، ما في مشكلة، ما فيها إشكال، على الماشي والله حر ظهر بنشرب لنا عصير على الطريق، ما في مشكلة، بيشتري له شيء على الطريق، ما في إشكال. لكن أنه يدخل من دكان لدكان ومن دكان لدكان، هنا في مشكلة، هنا في إشكال. نعم لو راحوا إلى السكن وراحوا واستعدوا نزلوا عفشهم جاهزين، فين الباصات الحين بتجي بعد نص ساعة بعد ساعة، قاعدين منتظرين، ما يضر هذا. وأثناء الانتظار قال ما دام حجالسين ماشي عمل، كيف نروح بنتسوق في الدكاكين اللي حول الفندق، ما في إشكال، لأنه أنت جالس الباصات ما جات. نعم لو الباصات جات وانت قلت له انتظروا يا باصات ونحن بنروح بنتسوق، هنا إشكال، فيلزم إعادة طواف الوداع، عرفنا. لكن انه لا، انه الأمور قاعدين منتظرين باص، ما جاء الباص عاد، وبعدين قالوا جاء وخبرته عاد وبعد ساعة بيصل، لا حول، احنا جاهزين، ما في شيء، ما يضر التأخر هذا الساعة، ما يضر لأنك انت قد استعديت. ثم تتوجه بعد ثم إذا خلال الساعة ذي أنت بتروح بتتبضع ولا بتتسوق ولا بتعمل شيء، لأنك جالس ماشي فائدة منك، لازم تقعد ما تتحرك، لا لا تفضل، ما دام إنه الباص اللي تأخر ما هو أنت اللي تأخرت، عرفنا، الباص اللي تأخر عليك ولا بأس، ما دامك جالس روح أقلك عمل، ما في إشكال في هذا الأمر. لكن إنه الباصات جات وقالوا للباصات انتظروا الحجاج بيروحون بيتسوقون وبيجون، هنا في مشكلة، لأنه صار التأخر من الحجاج الحين، ما هو من الباصات، ما عادش تأخر، لأن أنتوا تأخرتوا، هذا طواف الوداع ذا بيروح على الهواء، ما عادش فائدة منه، عرفنا. فهذا أمر مهم جدا في طواف الوداع. ولو كان قالوا لكم 4 العصر وخرجتوا 12 الظهر واستعديت وطفت وجيت وكل شيء جاهز، رجعتوا السكن جاء خبر قال لا شوفوا إلا بيتأخر لا بكرة، إذن يجب إعادة طواف الوداع. تأخر متى؟ قالوا لا غدا. لو كان ما بيتأخر نص ساعة ساعة ما بيسع أننا نعيد طواف الوداع، متابع نروح من السكن ثاني مرة وذا. أما إن كان الوقت يسع قالوا بدل 4 شوفوا إلا بيرجع الساعة 8، يجي الساعة 10 بالليل الباص، إذن حسبنا الله ونعم الوكيل، ثاني مرة قبل الموعد الجديد بأربع ساعات روح ثاني مرة إلى الحرم طف طواف الوداع وارجع. فهذا بالنسبة لطواف الوداع. طيب الحنفية قال يجوز فعله في أيام النحر وبعد، عجيب عند الحنفية وسع وقال طواف وداع متى ما بغيت، كمل كأنه ما هو لازم آخر شيء، المهم تطوف بعد عرفة توك، عرفنا، وأنه لا يجب على المعتمر، يجوز فعله في أيام النحر وبعدها، وعند الحنابل أنه لا يجب على غير الحاج، عجيب الحنابل عندهم طواف وداع للحاج بس، يعني هذا إذا كان عند الحنابل يعني متعلق بالحج فقط، أما عند الشافعية لا مفتوح، حتى واحد دخل مكة كذا بس بيتمشى عليه طواف وداع، واحد قال معزوم طلع جاء من الطائف ولا من جدة وقال معزوم في مكة وراح معزوم عرس، قبل ما يخرج شرع له طواف الوداع، كل من دخل الحرم قبل ما ينزل يطوف وداع، عرفنا. طبعا هذا على

الواحد كم تستغرق في الطواف وكم وكم. فكثير عندنا من شيوخنا أخذوا في طواف الوداع القول بأنه سنة، عرفنا إذا تيسر لهم طافوا الوداع، ما تيسر لهم خلاص إن معد. وإن كان على قول الحنفية أنه يجوز فعله حتى قبل السفر بيوم يومين، ما في مشكلة عندهم أي وقت. فهذا من أراد أن يقلد الحنفية في ذلك فلا بأس. طيب، أركان الحج اختصارا، يعني خمسة أركان هذه: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، والحلق أو التقصير. هذه أركان الحج. وبعد أركان العمرة واجبات الحج خمسة، هذه تجبر بدم: الإحرام من الميقات، لو ترك الإحرام من الميقات يجبره بدم، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، المبيت بميناء ليالي التشريق، طواف الوداع. هذه الخمسة عند الشافعية إذا ترك واحدة منها يلزمه أن يذبح شاة، فإن عجز عن الشاة فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهنا عند قال زاد الحنفية: السعي والحلق والتقصير جعلوه واجب ليس ركن. وزاد المالكية: التلبية. عجيب، المالكية عندهم التلبية واجب لازم تلبي، وطواف القدوم جعلوه واجب. عرفنا هذا كله إيه؟ الحنابلة زاد والجمع بين الليل والنهار في عرفة كما شرط. أركان العمرة نفس أركان الحج، الفرق فقط أنه ماشي وقوف بعرفة. أركان العمرة: الإحرام، الطواف وهو طواف العمرة، والسعي، والحلقة والتقصير. الحلقة والتقصير وواجب العمرة واحد وهو الإحرام من الميقات، ماشي مزدلفة ولا منى ولا رمي جمار، وكل هذا مش موجود، هذا واجب العمرة. محرمات الإحرام، هذا أمر مهم جدا. محرمات الإحرام: أولا اللباس، ماذا يحرم من اللباس؟ عندنا الرجل وعندنا المرأة. فالرجل أولا يحرم عليه ستر رأسه بما يعد ساترا، ستر رأسه بما يعد ساترا، يعني جاب كوفية، غترة طرحها في رأسه، أي ما يعد ساترا. أما الذي لا يعد ساتر، مثل إيش لا يعد ساتر؟ واحد قاعد كذا محرم حط يده فوق رأسه، اليد ما تعد ساتر، عرفنا لا تعد ساتر، فهذا لا يضر، لا يضر هذا. فما يعد ساترا أي شيء يغطي براسه. لذلك المحرم إذا كان الحاج هذا بينام، فعند النوم يغطي وجهه ما في مشكلة، راسه لا يغطي. بعضهم يحبون يغطون نفسهم يتكلوس كله، لكن إذا أنت حاج ممنوع تغطي راسك، بغطي يجعل الغطاء إلى وجهك، خلي الراس مكشوف. طيب يوم يتكي يوم ينام قال على المخدة قال غطت نصف الرأس، هذا لا يعد ساترا، المخدة ما تعد ساترا، عرفنا هذا النوم ذي، هذا مسدوحين ذول، ما هو ساتر يحطه فوق رأسه، عرفنا بما يعد ساترا، بما يعد إيه؟ يعد ساترا. فإذا كان الساتر في تجافي ما يضر، مثل المظلات هذه، حامل مظلة لا يخلي المظلة فوق رأسه كذا، لا يرفعها يبعدها قليل، يعني حتى 2 أصابع 3 أصابع 4 أصابع منها بعيد. أما المظلة طبعا حاجة هو يبغى الواحد يرفعها عشان ما يعور الناس، بس لأن الحقة الأطراف ذي قد تؤذي حد، إذا وطاها جم ممكن تدق الناس، لا يرفعها بحيث ما تصيب أحد. فإذا في تجافي بين الرأس والمظلة ما يضر، هذا صحيح عرفنا. إذا مثلا شيء ثقيل وجاء حطه فوق رأسه ما يعد ساتر، ما حد حط قدر حطه فوق رأسه بيستر رأسه بقدر، مش معقول هذا، ما يتأتى إلا شيء ثقيل، ولا شنطة معه شنطة ما هزة ما جاء لطرحها فوق رأسه، هذا أيضا ما يضر، لأنه ليس لا يعد ساترا، حطه فوق رأسه ولا ليحملها، ما هو اللي يغطي رأسه. أما إن نوى به ستر الرأس، هو حط الشنطة فوق الرأس عمدا عشان يبي يغطي رأسه، هذا يأثم ذا وعليه الفدية، يأثم ذا. لكن لا، عشان شيء ثقيل شنطة ما هزته قام حطه فوق رأسه عشان يسهل عليه حملة، ما يضر. طيب قال هذا أول شيء، قلنا ستر الرأس. كما يحرم عليه لبس المحيط بالبدن، عرفنا كالسراويل والصوارين هذه الفوط ذي ممنوع، نعم السباعيات مفتوحة ما يضر، إذا السباعية بيلفها ما في مشكلة عرفنا، لكن صارون هذا المخيط ما يمكن المقفل. والمحيط بالبدن سواء كان محيط بالبدن بسبب خياطة ولا بسبب دبوس ولا جلس ولا ذاك اللاصق، شك شك عرفتوا ذاك اللي يجيبونه لاصق. فبعضهم نشوفهم في لابسين ثياب الإحرام عندهم، خصوصا بعضهم ذول اللي من جهة مصر، هنا تلاقي حقه ثوب الإحرام الفوقي ذا يقوله جلس عشان ما يفتح، نفس الشيء محيط ولا فرق. إذا لبست منشفة الإحرام ذي وحقيت له جلس ما في فايدة منه، محيط ما تجوز، حرام هل
ما يصح لبسها هكذا بالجلس، لازم تفك الجلس. قال له هي في من مصنعها فيها الجلس، ويوم في مصنع انت لا تجلس، خلوه مفتوح. فاذا جلسه ما صح، ولا يلبس شيء من السراويل اطلاقا، عرفنا؟ فهذا كله ممنوع، ولا ثوب ولا شميز ولا شيء من كل هذا، ممنوع ممنوع كله. طيب احاطته قال بخياط او رباط مربوط ما يجوز، او كما قلنا بجلس او بدبوس او بذاك الشكشك ذا، او كان حتى من مصنعه بلاستيك كلهم مدروي ما شيلوه لا لصق ولا شيء. فكل ذلك ما دام محيط ممنوع، كل محيط فبخياطه او ربط او عقد او دبوس او جلس او لاصق، فكل ذلك ممنوع. لابد يكون الازار مفتوح والرداء، الازار مفتوح والرداء مفتوح. نعم الازار فقط من اجل حفظ صيانه العوره يجوز لك الكمر الجلد، عشان يمسك لك الازار التحت ذا الاسفل الثوب الاسفل، عشان يمسك ما بيقع واحد ما يخلي بدون ازار مع المشي والحركه بيفتك عليه، فيجعل له هذا ما في مانع، هذا معذور فيه. وكذلك قالوا الشنطه، لو عنده شنطه بعض يحطها انا مثلا كذا حق الحبل، شنطه انا فيها الجوال الجواز او بطاقه او كرت حقه الحج او عنوان ولا فيها فلوس حقه، مهم هذا ما العلماء قالوا هذا يجوز. الجلد لمسك الازار والهميان، هذه الشنطه الهميان يسمونه، كانوا في المأساب يسمونه هميان، يعني محفظه يطرح فيها له اشياء ولا الكتاب حقه والبطاقه ولا فلوس ولا اي شيء. طيب فهذا جائز. كما يحرم عليه لبس المحيط بالبدن او جزء منه سواء كان حاطط بخياط او رباط وغير ذلك، ويحل النعل، النعال يجوز بشرط إذا ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع، فإن كان مستور الأصابع أو مستور العقب ما يجوز، عرفنا؟ يعني كما يقول ذاك كان في بعض من الأحذية يسمونها نص جزمة، تلاقي مستور من الأمام مكشوف من الخلف، ما تجوز للمحرم، هذه ما تجوز للمحرم، عرفنا؟ لابد يكون من الأمام مكشوف الأصابع، يعني تظهر من الأمام والعقب ما يظهر من الخلف، هذا أي حذاء بهذه الطريقة يجوز، عرفنا؟ بأي طريقة بحذاء ما دام الأصابع مكشوفة والعقب مكشوف يجوز. أما أن يستر العقب أو يستر الأصابع هذا ممنوع، ممنوع أن يكون مساتر الأصابع أو ساتر، هذا للرجل. أما المرأة فما يحرم عليها المخيط ولا المحيط، كل هذا يجوز لها. الذي ممنوع ستر الوجه أو ولبس القفاز، الوجه ستر بأي ساتر، عرفنا؟ ساتر يمس الوجه، يمس الوجه، ساتر يمس الوجه هذا ممنوع منه. اما ان كان الساتر لا يمس الوجه كما قلنا لكم، اذا كانت المراه المحرمه تعمل هذه القبعه حقت اصحاب الرياضه فيها زياده كذا، فتطرح النقبه حقها من خلفها، فهذا الساتر لا يمس الوجه، فهذا ما يضر، عرفنا؟ هذا ما يضر. قال كانوا امهات المؤمنين قالوا كنا نكشف وجوهنا، فاذا اقبل الركبان اسدلنا، ما قال غطينا وجوهنا، قال اسدلنا. كيف الاسدال؟ يعني تجيب حق الطرحة وتطرح يدها كذا وتجعل الطرحة من خلف اليد بحيث أنها ما تبان، فيسدلون ويضعون اليد حتى لا يمس الغطاء له الوجه، فيردون بيداته إلى أن يعبر الركبان بعدين يكشفون. طبعا أول كان يعني الأعداد مهما كان، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم حجوا 124,000، أما الآن بالملايين الحين حجاج 3 مليون 4 مليون، كم نسبتهم من أول شيء؟ 124,000 على 4 مليون طلعوا كم ذا؟ الحاجة بسيطة، كم؟ أقل كثير، يعني نسبة واطية كثير جدا، يعني هذا بيجي يمكن الثمن، 124,000 بالنسبة للذا أو سدس وضربها في 4، يعني 1 من 24 الآن عدد الحجاج أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والآن 1 من 24 جزء، يعني بتضاعف الأعداد 24 مرة. فالآن الأسهل شيء للنساء أن يعملن القبعة ذي حقت أصحاب الرياضة ذي اللي فيها زايد كذا، يعني تحطونها كذا وفيها زيادة كذا ويحطونها له، كما تشوف أصحاب مدربين الرياضة يلبسون هذول، عرفنا؟ فيحملها فيها زيادة فتجعل الغطاء من خلفه فلا يمس الوجه، لا يمس الوجه. ولبس القفازين، ليس المشكلة في ستر الكفين، المشكلة في لبس كيس أو قفاز، هذه مشكلة. لو حطت كيس حطته في يدها ممنوع، أو قفاز ممنوع، لكن لو جاء حطت كفها تحت ثوبها ما يضر، يعني تحت الطرحة حقها تحت شيء ما يضر،
ما لبست شيء فيه الا حطتهم غطته بالايه غطته بنقبتها او شيء ما يضر. فليس المشكله في القفازين في الكفين الستر، وانما المشكله في لبس كيس او قفاز، فهذا ممنوع منه. اما الشراريب في الارجل واجبه دي، عشان خصوصا في الطواف والصلاه وعموما، لانه القدمين عوره عن المراه، فهذا المراه، فهذا بالنسبه لللباس ما يحرم من اللباس. الثاني الطيب، ويحرم على الذكر والانثى الطيب، ويحرم عليه التطيب بما يعد طيبا. ما نقصد بالطيب الرائحه الطيبه، لا، الرائحه المقصود بها الرائحه العطره. عرفت؟ في اشياء كثيره رائحتها زينه، التفاح ريحه طيب لكنه ما هو عطر، البرتقال ريحه طيب ريحه زين، يشم برتقال يعني رائحه جميل مقبول، عرفنا، لكنه ما هو طيب، ما هو عطر، عرفنا. فما يعد طيب، بعضهم يظن اي شيء فيه رائحه ممنوع، لا، ما اي شيء فيه رائحه، اذا كانت رائحه عطريه يتعطر بها يتطيب بها، يعتاد انه يتطيبون بالعطر هذا بريحه، هذا ممنوع. اما كل شيء فيه رائحه، الطعام له رائحه والفواكه لها رائحه وكل شيء له رائحه، فليس ما هو كل شيء. ذلك بعض يسأل المحرم يستعمل معجون الاسنان، يقول معجون الاسنان اذا في رائحه عطر، اذا في عطر ممنوع، لكن اما لا في رائحه، رائحه الا شو هذه، كما الفكس والنعناع ولا هذا، ما هو شيء يتعطر به. فاذا كان ما هو يتعطر به فيجوز، ما هو لازم، ما هو كل شيء ذا رائحه. نعم، ايضا الصوابين حق اليد دي حق الغسيل دي عطر، دي فيها دي صوابين معطره، هي مكتوب عليها صابون معطر، هذا ممنوع، لانه اللي يطرحونه فيه عطر يتعطر به، هذا ممنوع. اما صوابين ما فيها عطر او رائحه ما هي عطريه، رائحه طيبه لكنها مش عطريه، عرفنا، ريحه فراوله، ريحه تفاح، ريحه برتقال، ما يضر، هذا كله لا يضر. فيحرم التطيب بما يعد طيب في بدنه بعد الاحرام، اما قبل الاحرام كما اشرنا اول سابق يسن التطيب في البدن دون الثوب. ذكرنا انه قبل نيه الحج او العمره يسن ان يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه، فهذا قبل النيه، قبل النيه يجوز، لكن بعد النيه لا يطيب بدن ولا ثوب ولا فراش ولا شيء، حتى لو الاكل فيه له عطر، لو حد حط عطر شيء يتعطر به حطوه في طعامك، عرفنا، شيء يتعطر به، ما ورد ولا شيء حطوه في الشراب حقك ولا عاج، ممنوع تشربه، عرفنا، لانه هذا كله ايه معطر. فيحرم عليه التطيب بما يعد طيبا في بدنه او ثوبه او فراشه، عرفنا. طيب، دهن شعر الراس واللحيه، دهن شعر الراس او اللحيه في الطيب. بعضهم يسأل اذا كان يعني يحمل قاروره عطر مقفله تماما، اذا ما يخرج منها شيء ولا يسيل منها شيء، يعني اذا كان الغطاء محكم ماشي يتطير منها ما في شيء، لكن اذا كان شيء يسرب منها ولو قليل ممنوع، لانه هذا بيؤدي الى تعطره. دهن شعر الراس واللحيه، لو بيدهن يداته ما في اشكال، بيدهن رجله ما في اشكال، بيدهن اي مكان في جسمه ما في مشكله، المشكله في دهن شعر الراس او اللحيه فقط، هذا اللي ممنوع. حق يجيب دهن يدهن راسه بزيت بسمن باي دهن بكريم، هذا ممنوع، وكذلك شعر لحيته. اما بيدهن يداته رجوله، عرفنا، بعضهم يعني في مع الطواف مع المشي يحتاج الى كريم مثلا تسلخات تجي عنده، هذا كله مسموح ما في اشكال فيه اطلاقا، عرفنا، ماشي في اي اشكال، بل هذا اولى له، لانه بعدين وقت الزره يجي مجال معاد وقادر يصير من كثر الحراره اللي اصابته، مشكله بعضهم خاص من البدايه يستعد يطرح له كريم في اماكن الاحتكاكات هذه حتى لا يتضرر، بعدين يكون اولى له. اما هذا ما مسموح، الممنوع شعر الراس او اللحيه، عرفنا، شعر الراس او اللحيه. طيب، دهن شعر الراس او اللحيه، يختص التحريم شعر الراس او اللحيه دون سائر البدن. هذه الثلاثه اللي مرت، اللباس والطيب والدهن، يعذر فيها الناس والجاهل، فلا شيء عليه. لو واحد نسي وغطى راسه، غطى راسه كما في النوم، جاء نايم قام غطى راسه، كان غطيت راسه ونسيت، الا انا معتاد يوم انام غطي راسي، نسيت، ما عليك شيء، ايش الواجب؟ ابعده حالا، ما هو نسيت وتستمر، لا، ابعده حالا.
تعطر ناسيا، ايش الواجب؟ على طول قوم اغسله، في الحال قوم اغسله. قال ما حصلت مكان اغسل فيه، اذا بيكون عليك فدية الحين، لابد ازالته حالا. اذا تعطرت وجاء بعدين تذكرت، على طول تغسل يدك في الحال. او الدهن، دهن شعر راسه او لحيته نسيانا، عرفنا مثلا جاء يشرب شيء في زيت زيتون ولا حاجه، قطر شله وسحبه في لحيته، نقول هذا ممنوع، قال نسيت، اغسله حالا، اغسل لحيتك على طول، ازل اثار الدهن مباشره. فهذه ثلاثه الامور يعذر فيها الناس والجاهل، بشرط انه مباشره اذا تذكر يزيله حالا، اذا تذكر. اما ما تذكر الا بعد ما انتهى، قد احل من احرامه، دهن راسه ولا لحيته ولا تعطر ونسي، بعد ما احل من الاحرام تذكر، قالوا انا نسيتك، الصابون ده حق البدن شو انا قاعد سافر عليه، ما انتبهت انه ما جاء على بالي انه معطر، ما عليه شيء، متى تذكرت؟ قال لا خلاص، قد غلق العرس، قد غلقنا الحج، قد انت حلينا من الاحرام، خلاص ما عليك شيء. على عليه فديه؟ لا ما شاء عليه فديه ولا على اي شيء. المتعمد نعم عليه، او اذا تذكر الذي نسي ثم تذكر وبقي مستمر على الشيء، ما نزعه حالا، غطى راسه ما نزعه حالا، دهن ما نزعه، ما غسله حالا، تعطر ولا غسله حالا، هذا ممنوع، عرفنا؟ يعني فلذلك اذا واحد محرمين وجابوا لهم جمره فيها دخون، ممنوع المحرم اللي يوزع الدخون ذا، خصوصا هناك في مكه او في هذا، يكون عنده نباهه، يعني ما هو محرم يجيب له الجمره، المحرم يقفزه، لكن لو عبر عليه والمحرم ما شاء الله قام يدخن، هذا ايضا كله ممنوع. واذا كان عمل هذا واجب عليه بسرعه يقوم يغسل احراماته، مشكله هذه، ما بيقدر، فين بيغسل اذا كان مفرع في شارع ولا بيقيم، عشان لا يتحمل الفديه، بس يتحمل الفديه، اذا ما قدر يزيله حالا عليه الفديه. طيب هذه، والفديه مخير. طيب وان كان قلنا متعمد او كان ناسي ولم يستطع ازالته حالا، فهذا يخير بين ثلاثه امور، الفديه حقه مخيره، ما هي حاجه واحده. اول شيء ثلاثه ما ذكرها، الثلاثه الامور هذه، اول شيء عندنا ذبح شاة كما هي في الأضحية، إن كان معز عمره سنتين وإن كان ضان عمره سنة، هذا واحد. الثاني إذا، أو هذا الخيار اللي بغيته، إما بيتيس ما عند أو ما حتى عندك، وأنت مخير بين ثلاثة أمور، اللي بغيته أعمله حتى لو تقدر على الشاة، لكن ما بخرج شاة. إيش الخيار الثاني؟ الخيار الثاني يقول لك إطعام ستة مساكين، كل مسكين مدين من الطعام، رز أو بر من مساكين الحرم، والذبح الشاة كذلك تكون في الحرم، نذبحها في الحرم ونوزعها في الحرم، والصدقة الطعام أيضا في الحرم، لابد يوزعه على مساكين الحرم، حتى لو اشترى من برا ما هي مشكلة، أهم شيء التوزيع في الحرم، لكن الذبح لابد يذبح في الحرم ويوزع في الحرم، أما الإطعام جبته من أي مكان حتى من برا خارج الحرم، لكن التوزيع في الحرم. ففي فرق بين الذبح وبين الإطعام، الذبح لابد الذبح نفسه يكون وسط الحرم، حدود الحرم يعني، ما وصل المسجد الا يعني حدود الحرم الذي حرمه الله، ويوزعه في حدود الحرم، ولكن الاطعام يوزعه في حدود الحرم، ستة مساكين، كل مسكين مدين، الاجمالي 12 مد، كل مسكين لا يقل عن مدين، بتزيد توك، لكن ستة مساكين لابد ستة، ما يقع خمسة، ولابد كل واحد اقل شيء معه مدين، لا اقل من ذلك، فما يقع يقول حق ستة اعطيناهم خمسة نفر ما يتأثر، ولا حق ستة وزعناه على عشرة ما يتأتى، لابد ستة ولابد كل واحد أقل شيء معه مدين كاملة ما ينقص عن مدين. طيب هذا شيء. الخيار الثالث يصوم ثلاثة أيام إذا ما بيذبح ولا بيطعم، وين يستطيع حتى هو يقدر، لكنه بخيل ما بغى يدفع شيء من ما، لا لا لا ما بذبح، ما بذبح له، أذبح بخمسمية مش منها له. طيب الرز بكم؟ قال والله ذا 12 مد، بيجي عليك 90 ريال سعودي، لا لا لا لا مش حاجة له، بنصوم ثلاثة أيام بعدين في البلاد إيه علينا، هذا حل اقتصادي، فما في شيء، طبق أخر الأيام لمن البلاد بعدين صوم، بتصوم منها صوم ثلاثة أيام، قلتك بتصوم في محرم ولا في رجب ولا في شيء من البيض، في أي صوم أنويها فدية، فالصيام ما هو مختص بمكان، بتصوم في أي محل حتى لو في البلاد. رابعا الحلق وقلم الظفر، حلق أي شعر، الحلق المحرم أي شعر، من راس، من لحية، من شارب، من يد، من رجل، هذا كله ممنوع،
وقلم الأظافر، أظافر يد، أظافر رجل، كل هذا ممنوع على الجميع، على الرجال والنساء. حتى الدهن الشعر الرأس محرم حتى على المرأة، أما اللحية قد النساء ماشي حايفين. والطيب محرم على الرجال والنساء، واللباس في تفصيل كما ذكرنا. يحرم حلق أي شعر من شعور البدن ولو جزء من شعره، حتى شعره بيكسرها ممنوع. كما يحرم قلم أظافر اليد والرجل ولو جزء من ظفر، حتى قليل كذا. بعضه عنده عادة سيئة دائما، وهذا أنا بالفدية يحسب، بس عرفنا هذا عليه فدية بيكون حتى لو ناسي. الحلق وقلم الظفر ما يعذر الناسي حتى نسيانا، قاعد كذا بعضه يفكر كذا لو ينتع في شعره، عرفنا بعضهم عندهم عادات كذا غريبة، عرفنا ينتع في شعره، كل شعره بحسابه شوف، عرفنا فهذا عليه حساب. وكذلك قلم الأظافر حتى نسيان، قد نسيت عليك النسيان في القلم الظفر وحلق الشعر يفيدك ماشي إثم، لكن الفدية في عليك ما لك عذر من الفدية، لا تبعد من الفدية إطلاقا، بخلاف الطيب والدهن والستر واللباس هذا يعذر الناس ولا عليه شيء، ما عليه فدية. لكن الحلق والقلم الظفر ما يعذر الناس ولا الجاه، يعذر نعم أنه ما عليه إثم، لكن الفدية عليه، الفدية يشترك فيها الكل. قال ولو وتجب في الشعر الواحدة أو الظفر الواحد مد من الطعام أو صوم يوم. لو جاء قال له شعر واحدة قلعتها، ولا جاء يتوضأ فحس عينه سواء، قال لو شاف الشعر في يده. وهذا كثير يعني، الواحد لما يتوضأ لا يقعد عادي هو يوسوس يعني، وبعض الناس هو يجيب نفسه الفدية. إذا أنت تتوضأ غسل وجهك، ما هو شرط أنك بعد ما تغسل وجهك تتشوف نفسك شي شعرة نزلت ولا ما نزلت، هذا ما هو واجب، هذا لتشدد. غسل وجهك أنت وخلاص، إن غسلت وشوفت الشعرة أنك أنت نزلتها، أنك أنت انفحست عينك ولا شيء ونزلت، هذا عليك. أما لو كان هناك احتمال أن الشعرة هي تساقط وحدها من نفسها، ما هو أنا اللي نزلتها، كما نام في التكية صحيح حصل شعر في التكية، ما هو عليك ذا، لأنك أنت ما أنت قمت بنزع الشعر، وإنما هو وحده مع التقلب في الفرش نزل الشعر، هذا ما عليك شيء فيه. لكن اللي أنت تسببت فيه ولو نسيان عليك، أنت تسببت فيه، أنت قلعته، فهذا عليك. فحس عينه ونزلت الشعر، قال خافي موقعك، موقعته غير أنت فحست، لو نزلت واحدة ما قلنا شيء، لكن أنت فحست عينك ونزلت حق شعره كذا. فلذلك كان واحد لقيت حق شعره يسوي كذا يبعد يده كذا، ما عليه شيء، ما هو لازم، هل لازم كل ما حق يتشوف؟ لا ما هو لازم، ما هو ماشي هناك واجب أبدا، لأنه ما الغالب ما ينزل شيء. والشعر اللي تساقط من نفسه، واحد عنده هو تساقط شعر يسقط من نفسه، ما عليه شيء فيه. اللي أنت تسببت فيه، أنت اللي قعدت تقلعه، هذا عليك، هذا عليك. أما اللي أنت ما تسببت فيه ما عليك شيء. فلو قلع شعرة واحدة أو ظفر واحد وتذكر وقف، عرفنا، فهذا عليه بالشعرة الواحدة، إما مد من الطعام يوزعه أو صوم يوم. والشعرتين إما مدين من الطعام أو صوم يومين، على كيفك اللي يحبه قلبك. فإن كان ثلاثة فأكثر في وقت واحد فهذا عليك فيه الفدية اللي ذكرناها المخيرة، إما تذبح شاه، وإما تصوم ثلاثة أيام، وإما تطعم ستة مساكين، كل مسكين مدين من الطعام 12 مد، فهذا اللي بغيته، مخير أنت بين الثلاثة الأمور دي، إذا كان ثلاث شعرات فأكثر في وقت واحد. أما لا قال ألا هو عنده العادة القبيحة دي، قاعد قرض ظفر تذكر وقف، بعد ربع ساعة نص ساعة رجع قرض الثاني، على كل مرة مد، بعد قليل نص ساعة ثانية قرض الثالث، على كل واحد مد من الطعام، مد من الطعام، مد من الطعام، أو صوم يوم، صوم يوم، صوم يوم. فهذا كله أظن الحضارة ما أدري كلهم الظهر اللي بيصومون هنا بعدين، ما حد بيدفع شيء الظهر، إن حد ما بيطيق الصيام ولا شيء يخرج هناك، يخرج لمد من الطعام. فهذا هو في الآية. وكذلك الشعر نفس الشيء، الظفر والشعر حكمه واحد، يعني إن كان قلع شعرة واحدة بس في وقت واحد أو شعرتين في وقت واحد عليه مدين من الطعام أو صوم يومين. إن كان ثلاثة ولا أكثر في وقت واحد فهذا عليه الفدية المخير، حتى لو شل يعني 10 شعرات مع بعض فعليه مخير بين هيد الفدية، بس إما يذبح شاه أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا الحلقة والقلم الظفر. طيب عندنا خامسا عقد النكاح، هذا قال المحرم لا ينكح ولا ينكح. فلو واحد مثلا اسمه
واحد أب راح إلى إلى فين؟ راح إلى فين؟ إلى إلى إلى الحج مثلا، أو أحرم بالحج أو العمرة، عرفنا؟ أو زوج أو زوجة، كانت زوجة محرمة وجاء عقد لها أبوها وهي محرمة، ما يصح، فهذا باطل. فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج. حتى الولي، لو أنت أب واحد حصلت زوج بنت اللي الخطيب بنتك هناك في الحرم، ما شاء الله، ما دام في عرفة بغينا عقد مبارك، كيف نعقد لك هنا ذحين في بلد الله؟ ما شاء الله، إيش الأجر اللي بنحصله والثواب اللي بنحصله؟ نقول له عقد باطل، ما يصح. المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يصح أن يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا ولا وكيل. ولا وكيل، واحد وكلك تزوجه ولو كان هو ما هو محرم، ما يجوز لك أنك تعقد له. فهذا المحرم لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي ولا وكيل زوج ولا وكيل ولي زوجة، ما يتأتى يكون هذا. سادسا، الجماع ومقدماته. والجماع فيه طبعا عقد النكاح باطل وماشي فيه فدية، اللهم أنه باطل بس. والجماع ومقدماته، مقدمات الجماع ماشي فدية فيها ولكنها حرام. يحرم على الرجل أن يمس زوجته بشهوة مطلقا ما دام محرم، حتى يتحلل من إحرامه في الحج التحلل الثاني، وفي العمرة التحلل العمرة. أما الجماع هذا يبطل به الحج إذا كان قبل التحلل الأول، أما العمرة تبطل ويجب عليه القضاء، يكملها ويقضيها. أما في الحج فإن كان قبل التحلل الأول يبطل الحج، وعليه أن يكمل الباطل ذا الفاسد ذا، يفسد الحج ويكمل فاسده، وعليه أن يقضي في العام المقبل، لابد هذا هو قبل التحلل. أما بعد التحلل الثاني يصح الحج، ولكن عليه شاه. اتلاف الصيد، ففي الصيد ممنوع المحرم أن يصيد ولا داخل حدود الحرم. الصيد محرم على نوعين، أولا المحرم ولو خارج الحرم، وغير المحرم داخل حدود الحرم ممنوع. وقطع نبات الحرم الرطب يستثنى من ذلك الإذخر وعلف البهائم والسواك والزروع وقطع الحشيش اليابس، ويحرم قلعه. فهذا قطع نبات الحرم، لا واحد يعني حصل هناك نبات، طبعا نبات الحرم الذي طلع لوحده من ربه، ما هو اللي يزرعونه الناس. ما واحد زرع شجرة تفاح ولا برتقال ولا غيره هذا يقطف، هذه ما في إشكال فيه، ولكن الذي يطلع من نفسه يحرم قلعه، عرفنا؟ إلا كما ذكر الإذخر وعلف البهائم السواك والزروع اللي زرعها الإنسان، وقطع الحشيش اليابس إذا كان حشيش يابس يقطعه ما يضر. هذا بالنسبة لله اللي فين عاد يعني محرمات الإحرام، عادنا تفصيل أكبر من نذكره الآن كنوع من الترتيب. يعني الفدية في الحج، الفدية طيب. محرمات الإحرام 13 محرم، ما يختص به الرجل: لبس المحيط وستر الرأس، هذا يختص بالرجل. تختص به المرأة: ستر الوجه ولبس القفازين. مشترك بين الرجل والمرأة: إزالة الشعر، قلم الظفر، الطيب، الجماع المباشر بشهوة، عقد النكاح وهو باطل، دهن شعر الرأس واللحية، الصيد، وقطع نبات الحرم الرطب، هذا مشترك بين الرجال والنساء كما يعني شرحنا. المعذور: يعذر الناس والجاهل، ولا إثم ولا فدية فيما يلي: ما يختص به الرجل: لبس المحيط، ستر الرأس، والمرأة ستر الوجه ولبس القفازين، هذا معذور الناس والجاهل، ولكن ينزع حالا. ومرة واحد كذا عمرة، وبعد ما غلقوا العمرة وذا على طول نسي، راح لبس ثيابه لكن ناسي، وبعدين قال: فين المقص؟ بتحلل، فين المقص؟ وقلت لابس ثيابه، وده يقول له: تحللت؟ قال: لا عادا، فين المقص؟ بتحلل وكانك لابس ثيابك. نسيانا. فجاء خبه ينزل ثيابه، قال له: ده اسرع قص له شعره. قال: اسرع من اللي ينزل ثيابك بقص لك شعره. شفت قص له شعره غلط. فاذا حالا ما عليه شيء، اما اذا كان اذا تاخر عليه. وايضا يعذر ناسي والجاهل في الطيب، اذا الوطئ ناسيا، المباشره بشهوه ناسيا، عقد النكاح يكون باطل. ودهن شعر الراس واللحيه، وهذا لكن كما قلنا في دهن شعر الراس وفي المباشره لابد ينزع حالا، في الحال اذا مس زوجته بشهوه يبعد حالا. ولا يعذر الناس والجاهل، وتجب الفدية بلا إثم فيما يلي: إزالة الشعر، قلم الظفر، الصيد، قطع نبات الحرم، هذا الفدية لازم، سواء كان ناسيا أو متعمدا، جاهلا أو مخطئا، كل ذا عليه، لأنه هذا فيه إتلاف. فإزالة الشعر وقلم الظفر وكذلك الصيد وقطع نبات الحرم فيجب فيه الفدية. المحرمات التي لا إثم فيها ولا فدية، مثل ما تقدم في المعذور بالنسيان والجهل،
ومثل أيضا أشياء لا فدية فيها، الظفر المؤذي لانكساره. جاء جده دقت في حصاه ولا في جدار، قام انكسر الظفر وغرق في لحمته، وقدر لما تقل منه يوجعه، هذا يقلعه ولا على شيء، يقلعه عمدا ولا على أي مشكلة، لأنه هذا مؤذي، صار ظفر مؤذي، يعني انغرق في لحمته يعوره ينزعه. والشعر المؤذي كالنابت في العين، إذا يعني شعر نبتت في العين الله أعلم قد يكون الله، فهذا ينزعه. ولبس الرجل السراوي عند فقد الإزار، هذا زمان كان مساكين ما يحصلون ثياب، أما ذا حين الحرامات في كل محل، وأصحاب الوكالات يوزعون الحرامات عليه. ولبس الخف المقطوع عند فقد النعل، كان أول مساكين برضو ما يحصلون أحذية، أكثرهم حفاة، وذلك فإن حصل له إلا خف قال يقطعه بالسكين، يقطع العقب حقه فيصح، لكن الآن موجودة الأحذية ذي اللي موجودة بكثرة. المحرمات التي فيها فدية بدون إثم، مثل ما تقدم في غير المعذور بالنسيان والجهل، مثل احتياج إلى حلق الرأس لأذى القمل، يعني إذا كان والله فيه له بثور فيه له شيء ورأسه يعوره لازم بيحلق، يحلق وعليه الفدية. أو احتياج الرجل إلى لبس المحيط لأذى البرد، استبرد ما إحراماته ما تقي شيء، فلبس له صوف يلبس وعليه الفدية. احتياج المرأة إلى ستر وجهها أو لبس القفاز لأذى نظر الأجانب، قال يا أخي عندنا في الحملة ذول مدري حجاج ذول عيونهم طويلة شوفون قاعدين، فهذا ممكن تغطي وجهها وعليها الفدية. فهذه المرأة مخيرة، المرأة عندنا يعني أحسن شيء كما قلنا أن تجعل القبعة ذي وتجعل الساتر من خلفه، فيكون أمرها صحيح 100% وليس عليها فدية. وإما أن تستر وجهها تغطية كاملة وعليها الفدية، فدية مخيرة، صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، مخيرة. المحرمات التي فيها إثم بدون فدية، مثل عقد النكاح وهو باطل، والنظر بشهوة حرام ولكن ماشي فدية فيه، والإعانة على قتل الصيد. المحرمات التي فيها إثم وفدية، بقية المحرمات أي محرم تفعله عمدا أو فإنه تأثم وعليك الفدية. دماء الحج عند الشافعية، فعندنا دم الترتيب والتقدير، وهو ذبح شاة، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متى ذا؟ قال على 7 نفر، هذا الفدية حقه ذبح شاة، فإن عجز يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إيش هذه 7؟ المتمتع كما ذكرنا، القارن كما ذكرنا، من ترك الإحرام من الميقات، من ترك طواف الوداع، من ترك المبيت بمزدلفة، من ترك رمي الجمار، ومن ترك المبيت بميناء. فهذه 7 التي إن تركها الشخص فيلزمه دم، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فعندنا الملاحظة فقط في ترك رمي الجمار، لو كان المتروك حصاه واحدة من الجمرة الأخيرة، يعني هو في آخر يوم، يوم 13 راح بيرمي قدل المغرب قريب، رمل الصغرى رمل وسطى، جاء عند الكبرى رماها 4 عاد كم رماها 6 لو أذن المغرب، 7 جاءت بعد غروب الشمس ما هي محسوبة، هذا عليه فدية. إيش الفدية؟ قال إما يصوم يوم أو طعام مد واحد. لو كان من آخر جمرة في اليوم الأخير ترك حصاتين، هو ذا جاء آخر الدوام وجاي يرمي جمرة العقبة، قال 5 أذن المغرب، عاد 6 و7 بعد الأذان بعد غروب الشمس، فهذا عليه إما يصوم يومين أو يصوم يومين أو يطعم مدين. أما إن كان 3 حصيات فأكثر أو جمرة ثانية صغرى وسطى، هذا عليه دم قطعا. لو كان المتروك حصى واحدة مما قبل الجمرة الثالثة في آخر يوم أو 3 حصيات من الجمرة الأخيرة، فهذا مخير دم، وإن عجز 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما لو ترك حصى من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير فعليه مد طعام أو صوم يوم، لو ترك حصيتين منها فعليه مدان من الطعام أو صوم يومين، أما لو ترك 3 حصيات أو جمرة كاملة أو غير الأخيرة فكل ذلك خلاص عليه، والرمي كله يعتبر واجب واحد. قال أنا شوفنا يومين ما رميت وأذن المغرب حق 3 يوم خلاص غلق الرمي، فنقول نفس الشيء عليك نفس الفدية، هذه فدية واحد. فلو ترك الرمي كله عليه فدية واحد، عليه فدية واحد. وترك المبيت بميناء نفس الشيء، إن ترك ليلة واحدة فعليه مد من الطعام أو صوم يوم، لو ترك ليلتين صوم يومين أو يطعم مدين، لو ترك 3 ليالي نقول عليه دم شاة، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهذه 7 هذه فديتها دم، فإن عجز يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
الثاني دم الترتيب والتعديل، هذا المحصر والمفسد نسكه بالجماع، هذا عليه جمل بدنة، فإن عجز عن البدنة يطعم بقيمتها. قال ما حصلنا جمل، كم قيمة الجمل؟ قال يشتريه بطعام ويوزعه على الفقراء المساكين، يجي له مبلغ كبير ذا. قال يذبح بدنة، فإن عجز يذبح بقرة، فإن عجز سبع شيه، فإن عجز تصدق بقيمة البدنة، فإن عجز صام بعدد الأمداد. هذا مصيبة كبيرة ذا، حق يصوم بعدد أمداد قيمة بدنة، البدنة بتجيب كم؟ كم ألف سعودي دي؟ 7000-8000 سعودي. اشترابها رز بيجي له كمين كيس رز ذا؟ أوه 40 كيس رز، بدي كم ودي؟ فلا شيء شي. بيصوم كم سنين ذا؟ هذا مصيبة كبيرة ذا، عرفنا؟ طبعا هذا مفسد نسكه بالجماع، هذا كما قلنا إن كان وطئ قبل التحلل الأول أو قبل تحلل العمرة، فهذا الذي يفسد النسك وعليه بدنة، عليه بدنة ويكمل الفاسد وعليه القضاء. أما إذا كان بعد التحلل الأول في الحج، أما في العمرة هي تحلل واحد، لكن في الحج إن كان بعد التحلل الأول فعليه دم، فإن عجز فيطعم بقيمة الدم أو يصوم بعدد الأمداد. وهذا دم التخيير والتعديل في قتل الصيد وقطع نبات الحرم الرطب، إذا واحد هناك واحد لا عاد يقعد يقطع شجر حق في، خصوصا الذي يزرع من نفسه، عرفنا؟ وقتل الصيد، ما حد منكم بيصيد هناك، لا بيروح بيشوف وعول، تشوفون وعول هناك يا ماشي هناك الصيد ذا، وهذا ماشي يعني ما هو عليه، ما هو حولكم يعني. طيب ستر الرأس للرجل، تجب عند الشافعية والحنابلة الفدية على الرجل بستر جميع رأسه أو قدرا يقصد ستره لغرض بكل ما يعد ساتر، ذكرنا هذا. وعند هذا ولو وضع على رأسه حملا، هذا اللي ذكرناه نحن قبل قليل، لو حط كيس ولا شيء حمل، فإن قصد به الستر عليه الفدية، وإما قصد ما عليه شيء. اللباس للرجل، هنا قال منع المالكية جعل قطنة في الأذن، والحنفية حتى قالوا للرجل ما يغطي وجهه، وشد الهميان والمنطقة، هذا قلنا. والخاتم يجوز لبس الخاتم عند الشافعية، يجوز لبس خاتم. الساعة لأنها جديدة ذي اختلفوا فيها، بعضهم قالوا أنها لا تعد ساتر، وبعضهم قالوا أن ما تعد لبس، وبعضهم قالوا أنها لبس. فالساعة يبعدها الإنسان، والآن خلاص ساعة في الجوالات ما عاد يحتاج تلبس لك ساعة. الخاتم قال يجوز لبس الخاتم، وعند الشافعية قال ايه وكذلك يجوز لبس الخاتم، عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية، فكل ذلك ايه يجوز، وإن كان الأولى تركه. اللباس للمرأة، يباح المرأة ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، يحرم عليها ستر الوجه ولبس القفازين، ويجب عليها بذلك فدية مخيرة، عرفنا؟ طيب هذا بالنسبة للمرأة. إزالة الشعر والظفر، فذكرنا بأي وسيلة يعني قلع الظفر، أشرنا إليه. إزالة الشعر والظفر يعني ذكرنا كل هذا. مفسدات النسك، لا يفسد النسك إلا بالوطئ بس، الجماع فقط، وهذا مصيبته كبيرة. إذا وطئ قبل التحلل من العمرة فعامدا عالما، هذا يفسد العمرة وعليه أن يكملها وهي فاسدة ويقضيها ويذبح بدنة، عرفنا؟ أو أنه كان، لا أنا أظن أنه كان العمرة فيها شاه عند هذا، وإلا أطعم وأوجم حنابلة ما أدري، ما عاد أشارنا ما أظن العمرة، ما أدري بتأكد أنه هل هي عليه شاه ولا عليه بدن. أما في الحج، إن أفسد الحج قبل التحلل الأول فهذا عليه بدنة، عليه جمل، فإن عجز بقرة، وإن عجز سبع شياه، وإلا يطعم بقيمة البدنة، يطعم بقيمة البدنة، فهذا الوطئ مشكلة كبيرة، عرفنا؟ فمهم جدا. وكذلك إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه دم، لكن الحج صحيح وعليه دم، فإن عجز يطعم بقيمة الدم. طيب أما العمرة فعند الشافعية إن جامع قبل التحلل فسدت وعليه بدنة، حتى العمرة بدنة عليه، حتى العمرة عليه بدنة، نفس الشيء مثل الحج. الطيب يجب عند الشافعية بالطيب فدية، ولا شيء على الناس والجاهل، لكن مع وجوب غسله في الحال لا بد يغسله كامل. والدهن ذكرنا شعر الرأس واللحية، أشرنا إليه. إن شاء الله زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة نكمل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الختم يكون إن شاء الله في جلسة الاثنين، والله أعلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة بمنطقة الخليف عيديد بمدينة تريم ما بين مسجد بن عتيق وخرد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 771-357-999.
3: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
4: بوي بوي بغت فين؟
5: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
6: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
7: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي
4: يا اخي.
7: فخوك فخوك فيصل
5: راح راح خلاص نقاطعك انا. انت كل واحد ما يشوف الا نفسه ويشوف الا راحته.
6: كلمه منك وكلمه مني. وكلمه
3: مني ياتيكم باذن الله تعالى خلال ايام عيد الاضحى المبارك حوالي الساعه الواحده ظهرا ويعاد في المساء.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.

0: من أبرز صفات الرسل ومن أعظم شعب الإيمان الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وأمين أمتنا هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان من السابقين الأولين للإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مثالا للولاء والبراء، فقد كان أبوه في جيش المشركين يوم بدر، فلم يمنعه ذلك من مواجهته. وفيه نزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكان رمزا للتضحية والفداء، ففي غزوة أحد أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته، وهي السن التي بين الثنية والناب من كل جانب، ودخلت حلقتان من الحديد في وجهه، فنزعهما أبو عبيدة بأسنانه بكل رفق حتى سقطت أسنانه. كان قائدا محنكا، فتحت على يديه معظم بلاد الشام. وفي عام 15 أو 16 للهجرة فتحت القدس تحت قيادته، وتسلم مفاتيحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان جديرا بالخلافة. سئلت عائشة: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. وقال عمر بن الخطاب يوما لأصحابه: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله، وذكروا نحو ذلك. فقال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله. توفي أبو عبيدة رضي الله عنه في طاعون عمواس 18 للهجرة، فنال بذلك الشهادة في سبيل الله. ففي الحديث: الطاعون شهادة لكل مسلم.
1: الزنجبيل والإنفلونزا. وهو يعد من أفضل المشروبات للسيطرة على نزلات البرد أو الإنفلونزا، ويؤخذ في صورة شاي، أو تضاف بودرته إلى أي مشروب عشبي مفضل، أو يعمل خليط من شاي الزنجبيل وشاي القرفة.

0: آله وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: وأكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.
2: يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم رضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله

0: أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين

طول الثلاث تقارب وتراصوص حيث بين المناكب والأقدام تسوية الصف من إقام الصلاة صفت الصلاة تكبيرة الأولى مع الإيمان. الله أكبر.

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام وشدائد وزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين والمسلمين كلهم صنهم وتولهم ورعهم والهمهم رشدهم وفقنهم وتحب وترضى والطب بنا وفيهم ما يجري في القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والزاهرين عاجلا في عافيه وسلام من رحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
0: اشهد
1: ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: عيد في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافية رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستقل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلى إليك بجودك وقرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك وجل الله اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهلي، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معلوما فأجره، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأكلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي علمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإسمة في الحركات السكنات والكلمات الإرادات والخطرات، من الشكوك يظنون يا الأوهام السادرة في القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، سخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان، سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الآخرة، سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، أحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، السلامة والعافية في ديننا دنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا، خليفة في أهلنا، أطمس على وجاء أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، شاهدت الوجوه، شاهدت الوجوه، شاهدت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين والتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، هم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصرون، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب يا قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله والسميع العليم، ستر العرش مسبول علينا، عين الله نادرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، والقرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حفظا وارحم الراحمين، فالله خير حفظا وارحم الراحمين، فالله خير حفظا وارحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

اسمني منك وسلني بك عقبني بشهودك عارفنا الطريق إليك وعونها علي فضلك على باسمي باس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بأساستك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا لا تسلط علينا لا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه على اسم الفاتحه.

0: وقت وحين على أحمد الطهر سيدنا ومولى بلال والحمد لله رب العالمين. الشيخ بكر سيدنا الشيخ بكر بن سالم
1: نفعنا بكلام الصالحين إن شاء الله وعاد علينا عوائد جميع الحجاج اللي حجوا هذا العام.

جبريل إذا جاء ودو تعرف حفيفة جناحه وطريقة طرقه للباب إذا جاء تعرف أن هذا جبريل يريد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. الله يربطنا بهم ربطين حلو ويقبل جميع الحجاج والزائرين ويعيدهم إلى أوطانهم وديارهم سالمين ويشركنا فيما تفضل عليهم وجاد ويفتح بهم أبواب الفرج للأمة أجمعين في المشارق والمغارب. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.

علينا بالعوافي في الدارين والكل منا بالعوافي في الدارين والكل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحن جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحن جمل أحوالنا وارحم ولا

0: اللهم صل عليه وعلى آله.
1: الله يسقينا من هذا الشراب، يسقى منه الأطياب، وهذا الذي ينبغي يبحث عنه المؤمن عامة، والذي له اتصال بالصالحين خاصة، والذي اتصال بالعلم والدعوة إلى الله على وجه أخص، يبحث عن الشراب هذا. عمره كم وعاده ما يشرب منه؟ ما حدوه لا في مصانع أمريكا ولا في مصانع روسيا ولا في مصانع الصين، وإن نافسوا أهل الأرض في الصناعة وصنعوا كثير، لكن هذا الشراب ما شيء عندهم منه ولا يقدرون، ما شاء الله في مصانع محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا عمره كم وعاد ما شربت، يقوله على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم. يقول سيدنا الحبيب عبد الرحمن بالفقيه: فبلة من كاسها المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم، وتحفظ الفهم عن الوهوم، وتطلق العقل عن العبال. وفي كثير في أيام العشر يشربون من هذا الشراب، بعضهم في أيام العيد وأيام التشريق، وبعضهم في العوادات هذه يحصل لهم شراب من هذا الشراب، وبعضهم حيث ما حد في سجوده وحد في قيامه وحد بعضهم حتى وهو يمشي في الطريق وتجي له الشربة، تجد قلب منظف ما في شيء، ويشرب ويسقى. الله يكرمنا وإياكم بشرب من هذا الشراب، من شراب المحبة والصفاء اللي شربنا، واصطبحنا من أقداح الهواء واغتبقنا صبوح ما يشرب في الفجر أو النهار والغبوب، ما يشرب من الليل، ما شربنا في الليل وفي النهار، اصطبحنا من أقداح الهواء واغتبقنا. لا إله إلا الله. قالوا إن سيدنا الفقيه المقدم من بدايته وصغره وكاس المحبة فيه لم يفكه ولم يروى منه، بعضهم إلا في لحظة واحدة وتكيه طول عمره وهو يشرب من هذا الشراب. الله يرضى عنهم وعنا بهم إن شاء الله، ويسقينا من هذا الشراب، لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. يا أكرم الأكرمين شيخ أنور.

0: في مقصودها والسعد كل السعد في مرضاتكم والحمد لله رب العالمين.
1: أحسنت وأحسن الله إليك. والسعد كل سعد في مرضاتكم، قال سيدهم إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي، يقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول للرحمن جل جلاله، والقصد كله رضاهم. الله يرضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا، ويزداد عنا رضا يجبونه من دعواتهم في طواف الوداع. إذا طافوا طواف الوداع يقول اللهم إن كنت قد رضيت علي فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل تباعدي عن بيتك، قبل ما أخرج إلا بالرضا. سيدنا الحداد يقول لما ودع وسرت وفي القلب إليها تشوق، وفيه فيه التفات لو سر الدهر من ثنى، فقد مشتاق عاد هلا بيخرج، يقول مشتاق لها وعاد بيخرج من عندها، وسرت وفي القلب إليها تشوق، ولكنه له عين تشاهد، وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء. نعم، يرد إلى مكة ما يشوف إلا البنايات دي والقصور وحواليها، ما كأنه جاء مكة ولا كأنه زار مكة. مكة بيت الله جل جلاله، فيها إن أول بيت وضيع للناس الذي ببكى مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم أمر دينهم عليه وبصلاح شانهم عليه قياما للناس. قيام الناس شهر الحرام والهدي والترتيبات من الله تعالى، فيها صلاح العباد والبلاد. الله ينظر للمسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدنى المنى منا، وكل هنا نعطاه في كل حين. آمين يا أرحم الراحمين.
2: فلله ما ذاقوا وما طعموا شرابا ليس يشبهه شراب، طعاما ليس يشبهه طعام، شراب طعام سرمدي به هطلت من المزن الغمام، تلقى فيضه قوم كرام على القدم القويم قد استقاموا. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام، يدوم في كل عام على ممر السنين، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ديروا علي كاسكم ضمان يا احباب بشرب، هيا سرعوا في عجل وعادلي في لقاكم يا احبتي، مقصد هو عندي اعظم امل. سقاني الكاس فيه السر واضحى الذوق به يخبر، خذوا عن علمه الاخبار. سمعنا في هذا العواد المبارك الذي تدار فيه هذه الكؤوس، ويتدارك لها من تدارك، ويسابق لها من سابق، ويكرع من حياضها من خصصه الله بذلك السبق. قال سيدنا القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس عن شراب المحبة الذي حدا به الحادي في هذه القصيدة العظيمة، قال فيها: والذي عاصرونا ما دروا إيش معنى من شراب المحبة والصفاء لي شربنا. تحدثت لسان سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم عن هذا المعنى والسر المتوارث الذي يتلقاه الخاصة من كمل عباده: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنه من عبادنا المخلصين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. فأقيمت هذه العوادات لمد هذه الموائد وعودة تلك العائدات لتلك الكؤوس. ومن هنا يظهر لنا معنى مما يعبر سيدنا الإمام الحداد أن في هذه العوادات يحصل من المنازلات والملاطفات والتنزلات والترقيات والملاحظات والسقيا، وإدارة هذه الكاسات ما لا يحصل في غيرها من العبادات كقيام وتهجد و بذل ومقامات السير إلى الله سبحانه وتعالى تطوى في هذه العوادات لما يعاد فيها من هذه العايدات العظيمة، فيحضرونها بمشاهد واسعة، بمشاهد عظيمة معلنين فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما في عيد الأضحى الذي اقترنت الآيات فيه بذكر الله، واقترنت في عيد الفطر الآيات بتكبير الله، لأن مقام الذكر والشكر هما متلازمان كالجناحين للطائر يطير بهما حتى يصل إلى مقام الفكر. فإذا تحقق العبد بالشكر في عيد الأضحى قبل أشهر مر علينا وكبر مولاه وجعله أكبر من كل ما سواه، خلعت عليه هذه المعاني وصار منهم من الذين قال فيهم: وقليل من عبادي الشكور رب حين شاكرين، كما يقول سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر. ثم يزل لم يزل في هذا الشهر شهر التجليات بالقعدة، ثم الحجاج تخلع هذه الخلع وترقى وتدار هذه الكؤوس حتى يجتمع له بين الذكر ما يعلو بمقام الفكر، فيعيش في مقام الفكر بين عيد الفطر وبين عيد الأضحى المبارك. فإذا أقبل يوم عرفة وحصل التجلي العظيم وحصل ما فيه تحقق بمقام الذكر والمذكورية والشهود والمشاهدة لله سبحانه وتعالى. فأخبرت الآيات أن نشهد مقام الذكر في كل الأحوال وأن نعيش مع الذكر في كل الأحوال، فعبرت لسان الحال: أحييتني بالذكر يا من ذكر، لازلت لي ما دمت ذاكر. قال القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس في سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم عن شراب المحبة الذي هو ثمرة الذكر وثمرة الفكر وثمرة الشكر، قال: من حين خلقه الله، كما سمعنا في كلمة سيدي العم في ذكر هذا البيت، قال: من حين خلقه الله وهو يكرع من كأس المحبة. هذا الطريقة كاساتها كاسة اصطفاء وكاس سقيا، فالله يسقينا من هذا المدام ويسقينا من هذا الراح وينظف لنا الأوعية حتى تكون القلوب سليمة مسلولة السخيمة، لأن الأسرار إلا لمن صف السرائر، لا بالكبر أو بالصغر أو بالدنو أو بالعلو، إنما هي أسرار وأنوار وتجليات واصطفاءات من الله سبحانه وتعالى يتجلى بها على أهل القلوب الذاكرة، أهل القلوب الشاكرة، أهل القلوب المتفكرة المشغولة بذكره. ومن هنا جاء مسلسل الحديث بالمحبة عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يتسلسل إلى سيدنا معاذ بن جبل، وعرف بحديث المحبة واحتوى كله على مقام الذكر. قال سيدنا معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله يعيننا على ذكره ويعيننا على شكره ويعيننا على حسن عبادته، ويجعلنا من أهل تلك السلاف التي توارثوها. يقول سيدنا شهاب الدين: قال كأس حتى شربت من لدن، الحمد لله نفسي قد عرفت لها، والسر مني بسر الذكر منتبها، إلى أن ختمها بقوله: كأس هذا شراب الشيوخ ساداتنا والأصول لنا من لدن خير الورى حتى شربت لها. الله يسقينا ويلحقنا بسلاسل تلك الإسناد وبأهلها مع كمال التهيؤ وكمال التمكن وكمال الرسوخ وكمال الإخلاص، ولا يجعل لنا أدنى التفات إلى الأكوان، ويجعلنا مع المكون ومعه في كل الأحوال ظاهرا وباطنا. والعفو منكم.
1: منكم انتم جزاكم الله خير، احسن الله اليكم، شرف الله اقتابكم، شرف الله اقتابكم.

0: ذنبا به وصل من وصل الله يحب.
1: آمين يا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: من أصحاب القصائد هذا محمد صحيح. تفضل.
1: سلام. السلام عليكم. تريم المشتاق له القلب حنا، تريم المشتاق له القلب حنا، وزادت الأشواق في القلب الحنين، كل ما يبعد قمر وجده تظن، وصارت الأشواق تردف له تبين. بعدها ياتي برجلينه تعنى، ولجل دار المصطفى يقضي السنين، وسطها شاهد لهم معلم ومبنى، وقبة السيد تبين له منين، حيث ما ويه يشاهدها تعنى، وبن حفيظ فيها عمر يا ساكنين، سألتكم بالله من غير أتمنى يلحق المختار يذكرهم يزين، شيخ في علمه وعلامة تبنى، والعرب والعجم لسمه ناطقين، خصهم ربي بميزة في بلدنا التواضع والخلق به ماشيين، طيبهم من حين قبلنا وجدنا، حي شوفتهم كبار الفاهمين، هم لنا قدوة وهم سادة وطننا، دونهم تصبح ميالسنا طحين. خلوفة المختار سيدها أممنا، عليه صلينا ختام المرسلين، بعيدهم من الناس ياعت واتفقنا أنهم أول عرب مستبشرين، كل ما جينا نعاودهم يمنا، استبشرت بدعة جملة طيبين، فقههم لازال عسلنا عربنا، وغيرهم جاءوا ولكن رايحين، تربة الصوفي بها الطيبة زرعنا، ومنهم نجني ثمار العارفين، الدول من علمهم شربت كرعنا، وقلتهم بالعلم يسقي دارسين، دام ابو سالم على القمة وضعنا، واجبة نشعر الأحياء وميتين، كم من السادة حبايبنا انهلنا، وكم من السادة تعلمنا اليقين، غيرهم ما ظن يثبت لو رجعنا، للجدود اللي معاهم عايشين، كم سنة مرت وسادتنا أملنا، همهم في الدين علما غانمين، يوم أبو سالم لهم أسس وسنى، وانتشر علمه دياره فاتحين، كل من جاله تعلم واستكنى، واصبحوا جملة بعلمه فالحين، حيث ما جينا نعاودهم كرمنا، والكرم منه دعا للوافدين، جودهم من زام ما أبوهم سألنا، والفواتح له جملة واهبين، عليه في ميلس حبايبنا ختمنا، محمد الهادي لحوضه واردين.
0: اللهم صل عليه وعلى آله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العايدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدي بك يا غني رازق عباده، يا رحيم الخلق يا الرب الرؤوف، قد نظمت القول لي راجي سداده، بالقوافي لي تقيدها الحروف، القلم فوق الورق يكتب مداده، أبلغ التعبير والهاجس ولوف، القلم فوق الورق يكتب مداده، أبلغ التعبير والهاجس ولوف، عيد الأضحى ربنا بالخير عاده، في نعم والطاف ما تحصى صنوف، بهتهانينا لكم يا خير ساده، يا لطاها لي بكم قلبي شغوف، بهتهانينا لكم يا خير ساده، يا لطاها لي بكم قلبي شغوف، جيت ابو سالم عمر بحضر عواده، ذا السخاء والجود مكرمها الضيوف، ليتقدم للزعامه والقياده، الامامه له اذا اصطفت صفوف، في جميع اقطارها نال الرياده، ساطعه شمسه ولا جاها كسوف، في جميع اقطارها نال الرياده، ساطعه شمسه ولا جاها كسوف، من عشق محبوب يطمع في وداده، والعواذل ما عليهم شي حسوف، مصنع الأشواق ما تبلى جداده، والمشاعر هزها ضرب الدفوف، دوب من علمه نحصل استفاده، ودعوته وصلت ملايين الألوف، ودعوته وصلت ملايين الألوف، واليهودي ما وقف حرب الإبادة، وهل غزة قاوموا من دون خوف، ما هزم ليه على الله اعتماده، نفتخر برجالها شم الأنوف، من قتل لي هناه قد حاز الشهادة، وحدهم صمدوا ولا لحقوا سعوف، وشعبنا يلا عسى تصلح بلاده، حالته ترثى يمر بصعب ظروف، وشعبنا يالله عساه تصلح بلاده حالته ترثى يمر بصعب ظروف من ملك سلطه تمادى في فساده ليتولى امرها خاين وعوف من ذرى موسم كلا صرعه جراده ارضنا يبست وخلوها حفوف البلاء يالله عسى ترفع شداده للعطاء والفضل مدينا الكفوف نسألك بهل الإنابة والزهادة وهل عرفة ليلهم طاب الوقوف ومن إلى وجهك توجه باعتقاده ومن لبس الأحرام بالكعبة يطوف نور بعد الليل اللي طول سواده بايشعل العين كل بايشوف بايشعل العين كل الله يشوف ونصح المؤمن يكثر من زواده اسفر مبعد وحمله على الكتوف من يروم اللوله يسرج جواده ما شكا من برده وحر الصيوف وباختم باللي سجد يوم الولاده النبي المصطفى زين الوصوف واله والاصحاب واللي في جهاده حارب الاعداء وقاتل بالسيوف حارب الاعداء وقاتل بالسيوف
0: حياك الله
3: عسى عودات في مسرات حبيب
0: يقولنا حبا
3: طيب عسى عودات في مسرات
0: آمين
3: بباسمك منزل الآيات إلهي واهب الخيرات بديت القول والأبيات عسى عودات في مسرات
0: آمين
3: غفر يا ربنا الزل
0: زلات
3: ستر يا ربنا العورات
0: عورات
3: صلح يا ربنا أني
0: نيات
3: عسى عودات في
0: مسرات
3: إلهي الواحد المعبود إلهي حقق المقصود إلهي سامع الدعوات عسى عودات صلوا على النبي الشافع
0: صلي عليه
3: صلوا على النبي
0: شافع
3: نهار البعث هو نافع نهار البعث هو
0: نافع
3: شفيع الخلق في العرصات عسى عودات تربوا يا أولي الألباب تربوا يا أولي على آلهم على الأصحاب على آلهم على الأصحاب هم العباد في الخلوات عسى عودات
0: مسرات
3: مضت أيام معلومات مضت أيام
0: معلومات
3: وجت أيام معدودات ونحن نسكب العبرات ونحن نسكب
0: العبرات
3: عسى عودات
0: مسرات
3: ذكرت القوم اللي حجوا ذكرت القوم
0: يا حجوا
3: ولي بالبيت قلطة
0: طافوا
3: ولي بالبيت قلط ووقفوا في جبل
0: عرفات
3: عسى عودات في وليهم في منى باتوا وليهم في منى ولي صاموا ولي وقضوا أجمل الأوقات
0: أوقات
3: ولي زار أجمل دار طيبه مهبط الأن وزاره سيد السادات عسى عودات
0: في مسرات
3: بحق من ردد الأبكار بحق من ردد
0: الأذكار
3: بحق من قام في الأسحار بحق من رتل الآيات عسى الأعمال مقبولة
0: آمين
3: آمين حبيب عسى الأعمال
0: مقبولة
3: عسى الرحمات مشمولة عساها قبلة الدعوات عسى عودات في عسى يا رب تحفظهم
0: آمين
3: وتشملهم وتقبلهم في الحركات والسكنات عسى عودات في وعاد العيد وعاد العيد وعيدنا وعاد العيد
0: وعيدنا
3: وفي عيديت جمعنا وفي عيديت
0: جمعنا
3: فرح في أغلب الحارات عسى عودات في وناكذ جيت على العادة وناكذ جيت وناكذ جيت على العادة وباعيد مع
0: سادة
3: وناكذ جيت على العادة وباعيد مع حضرت نطلب البركات عسى عودات في أنا تابع الأسيادي أنا تابع بهم تحلو لأعيادي بهم تحلو لهم بهم بتنقضي حاجات عسى عودات في
0: مسرات
3: قليل ما نغير اليوم قل ده فصل وثاني قل ده فصل لازم ذكر أخواني لازم ذكر أخ وبتكلم على العادات عسى عودات في
0: مسرات
3: أول عادة الخرطان أول عادة الخرطان يا علان بتفل يا علان بتفلان ونفرح لاقعت غلطات عسى عهدات في
0: مسرات
3: وثاني عادة الإسراف ثاني عادة
0: الإسراف
3: نبذر نصرف الآلاف في بدلات وشياكات عسى عادات في وثالث عاده الجوال ثالث عاده في كل وقت هو شغل في كل وقت هو والواتساب بالساعات والواتساب عسى عادات في ورابع عاده التقليد رابع عاده
0: تقليد
3: اهل الكفر في التيديد في قصات وحلا عسى عادات في وخس عاده مضيق القات خس عاده خلاص دي مصدر كلها صعة مصدر كلها
0: صعات
3: وهذه آفة
0: الآفات
3: وصلت الآن للتختيم وصلت الآن وايب أرسل التسليم وايب أرسل التسليم وأنقل أجمل حياة هلا بالمنصب العالم هلا بالمنصب العالم علي ذا حفيد بن
0: سالم
3: علي ذا حفيد بن به بتحصل كرامات عسى عودات آمين إن شاء الله
0: آمين
3: وقايدنا الحبيب الزين قايدنا إذا شفته تقرل إذا شفته تقرل وهو من أفضل وهو من أفضل حبيبي عمر له التقدير حبيبي عمر لأنه مصدر التنوير لأنه مصدر وعندي غاية وعندي غاية الغايات عسى عادات حبيبي عمر له التشريف حبيبي عمر غني هذا عن التعب غني هذا عن وجب ترفع له الرايات عسى عادات في وكل الناس اللي حضروا كل الناس ولي نشدوا ولي غنوا ومنقدم لنا خدمات عسى عادات وختم القول بالهادي اللهم صل عليه ختم القول
0: بالهادي
3: محمد للوراء هادي اللهم صل عليه صلوا أفضل
0: صلوات
3: عسى عادات
0: في مسرة
3: العفو يا حبيب نرفع صوتي عليكم
0: بارك الله بارك
3: العفو
0: منا حياك الله
3: السلام عليكم
0: يا حبيبي

0: مرحبا.
1: نعم.
2: بسم الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
3: قال مدد يا هاجسي هات الحليلة جزرها والمد ونظم لي درر وبيات في من سرهم ممدود وقم سلم على سيدي عمر ما شن والأرعد ومسقى أرضنا الجدبة وخضر يابسات العود وقم سلم على سيدي عمر ما شن والأرعد ومسقى أرضنا الجدبة وخضر يابسات العود وسلم على الحبايب كلهم تسليم ما لحد وآل المصطفى فيهم تطبب حالي المارود مدد معنا عمر سيد ومن سيده عمر يسعد وذا باب العطل هالطال مهبط جود مولى الجود بجاهك نسأل الباري يحقق ربنا المقصد ومنبك يطلب الرحمن نال السول والمقصود مدد معنا عمر سيد ومن سيده عمر يسعد وذا باب العطل هالطال مهبط جود مولى الجود بجاهك نسأل الباري يحقق ربنا المقصد ومن بك يطلب الرحمن نال السول والمقصود ويا بخت الذي في العيد معكم سيدي عيد ومن بك خصها الرحمن عيدك كل سع موجود ويا بخت الذي في العيد معكم سيدي عيد ومن بك خصها الرحمن عيده كل سع موجود ونحمد واسع الأفضال معكم عيدنا عود وحاشا ينقطع فضله وعاده كل لحظه زود له المنه على ما جاد ذي ماشي الجوده حد تعالى المانح المعطي وجل الواحد المعبود عطايا ساقها الرحمن لا تكمل ولا تنفذ وطاها للعطا قاسم وهو نبع العطا المورود وحول النبع له نواب يسقوا كل من يورد ومن لا منهم قطره تقرب لو كتب مبعود كواكب ساطعة تعكس من انواره وتتوقد وما ينكر سطوع الشمس غير المبتلى المرمود وكلا حسب جود النفس يغرف حسب ما تعود وتلقى الناس ملتفة على ذي فصهم معدود برز من بينهم سلطان ليه الخلق تتوافد عمر ذي للملا يغرف ويرجع وارده مسعود وكلا حسب جود الناس يغرف حسب ما تعود وتلقى الناس ملتفة على ذي فصهم معدود برز من بينهم سلطان ليه الخلق تتوافد عمر ذي للملا يغرف ويرجع وارده مسعود ولا أحد في الكرم مثله رب البيت ما يوجد فريد الوقت أبو سالم تربع فوق عرش الجود تعرض واغنم المدة تنال السول والمقصد وحمل لك عطايا زيد فوق السول والمقصود شوف الأسرار والأنوار من ذا الكنز ما تنفذ أبو سالم ولا شي مثل أبو سالم فتح مقلود تعرض واغنم المدة تنال السول والمقصد وحمل لك عطايا زيد فوق السول والمقصود شوف الأسرار والأنوار من ذا الكنز ما تنفذ أبو سالم ولا شي مثل أبو سالم فتح مقلود جعلنا الله قرة عينكم يا خير من يقصد ويحشرنا معك في زمرتك تحت اللوى المعقود وختمها صلاتي على النبي خير من تعبد رسول الله طب القلب للمعلول والمارود عسى عيني تشاهد طلعته من في الحلة تفرد ويتملى فؤادي من جماله وطلق المقيود ومن شافك حيل الطلف طرف يذهل من حل المشهد ومن لاحت له انواره سكر من لذة المشهود عليها آلاف ما تمسي سحايب غيثها ترعد وآله والصحابة ما لم البارق وهب النود.

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نغري السلام والتحية لسيد الحبيب عمر وجميع الحضور من أهلنا في السودان جميعا. الحمد لله عاد علينا العيد في تريم، وكما قيل كل يوم لا يعصي فيه الشخص المجيد فهو في عيد. فأقبل مننا السلام يا سيد الحبيب وجميع الحضور. وكلمات فسامحونا على الركاكة فيها. الحمد لله المبدي المعيد، معيد علينا عوايد العيد. ثنيت بخير حامد ومحمود، كان يماشي الأرملة والعبيد. حبيب البيه يحلو القصيد، سواء بالدفوف أو بالإيد. المعجزات ما لها تحديد، الضب والذراع وكلام الصيد. أصحاب الطيع العنيد بالحسام والقول الحميد. وآل بيته من حبهم علينا فرض مؤكد أكيد. ونزل منهم بالوادي من أسس لأهل السنة بنيانا مشيد. المهاجر بن عيسى من ترك اللذات والعيش الرغيد.
1: رضي الله عنه.
0: ومنه برز الفقيه من زار ويرجع ذهبا مضيد. وبن سالم فخر الوجود من زار بالصدق يفيد ويستفيد. ومن بالدعوة والإرشاد يدعى بحداد الرشيد.
1: حداد القلوب.
0: وبالسلف منهم ما بقدر أحيط، بتنفد الأقلام وفيهم مزيد. جينا في زمن مظلم عصيب، الناس غافلة وعاد بتعصد عصيد. الهم كله في البنيان وزيادة الرصيد. نسوا كشف الغطاء والبصر حديد. لا تظلم ولو مقدار غيد، في القيامة تطوق طوقا شديد. ومن لطف ربي أظهر حبيب من نسل طه والحسين الجد والحفيد. من جمعت له كل الأسانيد، سلاسل ذهب للنبي والرب المجيد، أعني أبو سالم عمر. من جاه بالصدق قدا يفيد، يا رب تقيه بغواغية الوليد. وأعطي ما تمنى وفوق ما يريد. كم خيور للأمة من رب حميد، تتنزل عبر من للدار عميد. من غير تطرف ولا تجديد، الخلق قرآن والغول سديد. بعد خذ مثال رودس الصار فريد، خذ مثال رودس الصار فديد. الصار فريد بعدما ألقى السمع وهو شهيد. خرج بالدار كم أصلح فسيد، بالمعاهد والغول المفيد. انتبه يا أخوي لا تكون بليد، قدامك جواهر وكسير لا ما تكون زهيد. جيناك بالفخر وثاني المقدم، نرجع بنور يقهر كل جنجويد. ومعي إخوان من نفس الصعيد، القاضي وابن شيخنا عبد الحميد. النجم المهد لنا الطريق وشرب من حياط شعب عيديد. نشرب كما هو نهلا وعل، ويفتح لنا فتوح بلا تغييد. يا حبيب عثمان جاك من بعيد، من غير أسباب ولا سابق مواعيد. طالب العفو والمرافق الحسن ومزيد. بالقرآن يتحقق الرواية والتجويد. إجازة عامة وختم تأييد لكتب سلفكم نختم نعيد. مصدق كما صدق كما صدق لبيد. نسي نكرم بمقام البسطامي أبو يزيد. مع اللطف وكمال التوفيق ونكران الذات وشهود المجيد.
1: يا الله.
0: بصاحب مرباط من فيها أسس مسيد، محمد توم يشفى من غير إبرة وريد.
1: آمين.
0: تصرف الآفات عن الأمة.
1: آمين.
0: وشر اليهود الأمراض كورونا أو كوفيد. والختم صلوا على من جب التوحيد، سيد الرسل سيد حب أسامة وزيد. النبي سيد سعد سيد سعيد، وباقي العشرة الفضلهم تليد. وإن

saya

0: أني جدي بسرعة
1: إلينا,
0: إلينا وحلي عقد كل ملمتي ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن أكف المحل تلقاك مدتي بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي
1: أجبنا
0: قبلنا مذعنين لأمره
1: سمعنا
0: أطعنا عن هدى وبصيرتي
1: فيا
0: رب ثبتنا على الحق
1: والهدى آمين
0: ويا رب أقبضنا على خير ملتي
1: آمين
0: فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا
1: على خير ملتي
0: فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث
1: إلى خير أمتي
0: محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي والحمد لله رب العالمين
2: فأذهب القبول والقبال والصلاح الأحوال الظاهر والباطن وغفران الذنوب وستر العيوب والفريج للمسلمين يرحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا من حل هذا البلد الله اغفر لهم وارحمهم الى درجات العلم بالاسم المبارك المولودة المباركة خديجة بنت علي بن عصم اجعلها من اولاد السلام والعافية من اولاد المباركين ان شاء الله ويشفي وبالعافية والشفاء للسيد علي بن عبد الله الحامد ان الله يشفيه ويعافيه ويرد ان شاء الله السالم غانم محفوظ منظور على هذه النية الجامعة شامل من خير الدنيا الآخرة في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على

0: طيبين.
1: لا تغلبك يا فاهم الله. عفاهم الله. لا تغلبهم. شيت.

الله بارك الله فيك. هذا شعار المسلمين عند الإحرام بالحج والعمرة، وأيده محمد صلى الله عليه وسلم وخلفه فينا تلبية لله، تلبية لنداء الله. معنى لبيك أنا يا رب مقيم على إجابة دعوتك مرة بعد مرة دائم أبد، لبيك اللهم، يعني أنا مقيم على إجابة دعوتك دائما في كل حال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الله يرزقنا حقيقة التلبية. أنتم أيضا يبارك لنا ولكم في العيد وللأمة المحمدية. قد علمتم أن المسلك اللي أنتم عليه له أصول من الصالحين الذي مضوا في البلد عليهم رضوان الله تعالى على علم وبر وتقوى ونور، وأسسوا هذه العادات مربوطة بذكر الله وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الصالحين والتوسل بهم إلى الله على مسلك أهل السنة والجماعة، مسلك أهل السنة والجماعة اللي تابعوا فيه الصحابة والتابعين وعليه السواد الأعظم من الأمة. وحضرموت جزء من أهل السنة والجماعة، اليمن جزء من أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة اللي انتشروا في مصر وفي العراق وفي الشام وفي المغرب وفي أفريقيا وفي شرق الأرض وغربها، عامة الأمة على هذا المسلك. تجيهم فتن من وقت لوقت، تكفر تبدع تشرك تادي تفرق، كل ما جاءت فتنة راحت وكل ما جاءت فتنة راحت، وصاروا أصحابها عبرة، والخير هذا باقي في الأمة وثابت في الأمة. واختصت حضرموت بمزيد من العناية من النيات والمقاصد الصالحة والرابطة بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقرب القوي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قرون على رأس الجبل هذا جبل الفرير ينادي أهل البلد المدينة، يا أهل المدينة يا أهل هذه البلدة، إن لنا عندكم وديعة من أرضاها أرضانا ومن أغضبها أغضبنا، فلولعنا بالوديعة إلا ذريته المستقيمين من العلماء العاملين مثل علي خالع قسام والفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي بن الفقيه وأخوانه المقدم الثاني عبد الرحمن السقاف وعمر المحضار وبكر السكران والإمام العيدروس ومن في صفوفهم ومن بعدهم ومن على منهاجهم في الفريط وفي بكدر، في بلج بكدر أكدر كم ولي كم عارف صوفي ملان، وهكذا وفي جرب زنبل ملان محشي من الغيد والفريط الذي قبر تحته الجيد سعد بمدعج الفتى خير سنديد وباب فضل سالم الحبر وسيد والخطيب الذي له قلب صبار والبكدر وما حوا قاع بشار، ذاك واد الندل الصبيح كم في كم من رجل مليح يستوي فيهم المديح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والله يثبتنا على دربهم، وإلا اللي خالفهم كثير كل ما جاء مخالف وقعت له كرفة وروح ندم في آخرته، إلا من تاب وأناب، والذي هم ثابتين على الطريق هم الثابتين، ورب يثبت له هذا. ومن كل من أراد لتريم غير حقها وغير مسلكها هو اللي بيسقط وهو اللي بيندم وهو اللي بيخسر، ويبقى الخير في تريم على منهج الصالحين وعلى منهج ورثة النبي، أولئك وراث النبي ورهته وأولاده بالرغم للمتعامي. وكونوا على قلب واحد متحابين متعاونين على هذا المسلك الزين الشريف، والله يغمر بالفضل من تقدم منا من كان يحضر معنا في هذه المناسبات ومن قبلهم، الله يغفر لهم ارحمهم واجمعنا بهم في دار الكرامة ويبارك في أولادهم وأحفادهم، ينتبهون الشباب من هذا المنهج القويم والصراط المستقيم ويبعدون عن كل لئيم وعن كل فرقة وعن كل شتات وعن كل أذى، ولا يرون العالم كله يروج وكل ما فيه من الآفات والعاهات يندم أصحابه.

0: ويبقى إلا منهج خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله يجعلنا وياكم من أنصار هذا النبي، من محبيه ومحبي آل بيته ومحبي أصحابه ومحبي أمته عامة وخاصتهم خاصة. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. الله يحفظكم. ها الله يرعاكم. تفضل حد بيتكلم منكم. ها من العايدين الفائزين مقبولين ان شاء الله في خير وعافية. تعاونوا على البر والتقوى. تفضل حد بيقول شيء. حطوا السماعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع بعد هذه فرصة عجيبة مع العواد هذا، ونقول حبايبنا الحبيب سالم والحبيب عبد الله والحبيب عمر، نقولهم ابن الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، نقولهم من الجميع من العايدين الفائزين. هذه ما شاء الله لقى هذا يكون زين، وهذا لقى العواد. العواد هذا من يعرفه، لا لو تعرفون هذا العواد يقولون من قدامنا بيسيرون له حتى حبوا، لأنه في الخير هذا لما يجتمعون المسلمين كلهم بعد العيد، يعني كما الحين بعد أيام التشريق في العوادات هذه التي تقوم عنها في تريم، هذه عوادات وصح في ناس ما هم دارين بهالعوادات هذه أبدا، الذي يقوم في اليوم كما هذا اليوم في الحاوي وفي النوادرة وفي السحيل، في الحاوي عند الحداد وفي النوادرة عند البلفقي وعند عبد علي بن عبد الله بن شهاب، وعند السحيل عند العذروس عبد الله بن شيخ العذروس، وبكرة كمان عوادات من عند بن حامد وحق عبد الرحمن مشهور مربعة، والحبيب أولاد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وعند الشاطري وعند الكاف وعند عبد الله بن شيخ. هذه عوادات شاه فيها خير وفيها سر، من يحضرها شاه فيها سر، ونحس على شبابنا أن يعرفون هذه العوادات في تريم. وكمان بعده عوادات هذه تكون أكثرها في الخليف، يعني عند ابن فقيه وعند ابن حرمي، وكان هنا حدها حتى عند فاضل بن عبد الرحمن وعند الحبيب سالم وخرد وعند ابن فقيه، نعم هذه من أول العوادات. وجزاكم الله خير. هذه إلا نحن بالنصيحة من الحبيب عمر، أنا ما عندي كلام ولا أعرف شيء. والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. جزاكم الله خير. نعم، مجامع المؤمنين على العموم جاءت فيها النصوص من القرآن والسنة، ثم إذا ارتبطت بالنيات الصالحة والمقاصد والمناسبات، عندنا المناسبة رمضان وعيد الفطر وموسم الحج والعواد الذي بعده، هذه عيدين شرعها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيها المغفرة فيها العتق من النار، العتق في يوم عرفة والعتق في كل ليلة من ليالي رمضان، بعدها يكون الفرح بها مشروع ومسنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتحفها الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا عادها ارتبطت بعترته وارتبطت بخلفائه وورثته وارتبطت ببلدان الخير مثل بلدتكم هذه، فلا شك أن فيها من الله نظرات وإمدادات كثيرة. وحسبنا ما قال نبينا أن رب العرش يقول، إذا قال الملك إذا ربي قال غفرت لأهل المجلس، يقول فيهم فلان عبد خطأ ما جاء للذكر وإنما جاءت بحاجة، يقول ربنا وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فكيف ما بيحسر الذي يتكاسل عنها ويتخاذل هو قادر. الله يحيي فينا الخيرات ويبارك لكم في هذه العادات المربوطة بالعبادات والطاعات والنيات الصالحات. جمعنا الله وإياكم على الخير، دفعنا وعنكم كل شر ضير. الله يحفظ البلد وأهلها والأمة كلها، ويدفع عنا شرور

أهل الله ورثة محمد بن عبد الله. اللي بغيتونهم بيصلحوا لكم جوال ولا تهي قال بيصلحوا لكم، أما هذا السر ما هو إلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا مرحبا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على

توكلت أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك

نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما

شريك له، له الملك وله الحمد، ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب

أبدا عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بناتنا من دون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم السلام. فحينا ربنا بسلامت خلنا برحمتك دارك دار سلام تبارك تربنا تعالى جاذا جلال الكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذكر مجيد المربي عنا على ذكر وشوف لما ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

شريك له، له الملك وله الحمد.

والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله. والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله. والخير والشر آمنا بالله واليوم الآخر.

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد

بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم.

فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم.

جل دار المصطفى وحراسه أجمعين ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحماية

سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحماية

الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا.

الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤل أعلى ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم.

آله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رباني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: سيدنا بلال جميعا من المكتوم ومحضر جميع المدينة يوم الدين إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله.
0: سبحان

0: الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

istiyor salahtı garbı tahtat. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه من يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

ينهض وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله كاد يكون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل الله تفضل الله تفضل الله. السلام السلام فحينا بالحمد لله عليك. اللهم لا مانع. جل ما منع ترد. ما شاء الله كل شيء.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور آيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. من استدارة كما استدارت الملائكة في مدينة الرسول، بلا خندق ولا سر، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله، تدرسنا بالله، تدرسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحدا أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش غيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرا في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه جنة عرشه امداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وصحبه أجمعين. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء حفظكم الله تعالى ونفعنا بكم في الدارين، آمين. إلى أن قلتم الدرس الثاني عشر، ضوابط الضرب وخطر القتل. الحمد لله العليم الخبير، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أدم صلواتك على المصطفى من خلقك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم في الإسرار والإجهار. أما بعد، فإن من جملة ما يتعلق بكسب الأيدي امتدادها بالضرب للغير الذي يؤدي إلى الألم وتضييع حق الغير. وقد جاء في نظام الشريعة المطهرة ما يرتب قانون الضرب باليد في مملكة الأعضاء مع القلب في الإنسان، فنظمت تنظيما حسنا يرفع الإنسان عن فعل ما يسيء وما يشين وما يوجب السوء ويوجب التخالف والتنازع. ووجهت اليد لأن تمتد بالضرب على كيفية مخصوصة لما ينفع للتاديب، للتقويم، للتعديل، للإصلاح، للتقريب للخير، للإبعاد عن السوء. ورتبت ذلك ترتيبا بأن يكون الضرب في غير الوجه وأن يكون غير مبرح، أي لا يكسر عظما ولا يسيل دما. كل هذا الترتيب جاء في الشريعة لأن الحق عند الحكم بين العباد يأخذ أثر يد كل إنسان فيما مس به جسد الغير بضرب أو أذى. ولذلك جاء في الخبر أن الحق تعالى يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصه منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصه منه حتى اللطمة. لأجل كل ذلك يقوم القصاص في القيامة إلى حدود تتعدى المكلفين. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة.
2: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها.
1: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة جلحة من الشاة القرناء، فتحول قرون هذه إلى رأس الأخرى فتنطحها بقدر ما نطحتها في الدنيا. فإذا كان هذا العدل من الله بين الحيوانات، فكيف سيكون عدله بين المكلفين أهل الأسماع والأبصار والعقول؟

0: والذين بلغوا الرسالة وجاءهم الخبر عن الله تبارك وتعالى فتساهل أحدهم في حق الغير، وقد جاء في سيرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لم يضرب بيده رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا أن يجاهد في سبيل الله.
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، منه أكرم الأكرمين وعلى جميع أبائه وخير من أنبياء الله ورسل وآله وصحبه ومتابعيهم مع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيبين في هذا ما يتعلق باليد في جانب من الجوانب وهو جانب الضرب وما يتبعه مما يؤدي إلى القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى، فما كان من ذلك بحق في حق فهو مشروع على كيفية مخصوصة وضوابط معينة جاءت بها الشريعة المطهرة، وما خرج عن تلك الضوابط فهو من المآثم وال الذنوب التي يترتب عليها سوء الحال وسوء المنقلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يعرف امتداد هذه اليد إلى الآخر، أما الضرب فإنما يأتي إما على وجه التأديب والتعليم، وذلك فيما يكون من الآباء والأمهات لأصبيانهم وأطفالهم وأولادهم، ويكون للمعلم أيضا لتعليم الأولاد، ويكون من والي الأمر لأحد من رعيته، فيأتي على وجه التأديب ويلحق به ما يسمى بالتعزير، وكل ذلك مضبوط بالضوابط الشرعي، أن لا يبلغ بأدنى الحدود، وأن لا يكون مبرحا، وأن لا يكون شيء منه في الوجه، وضرب الوجه حرام ولو من بهيمة، كما أنه يجوز تأديب البهيمة ولو بالضرب أحيانا، لكن أيضا غير مبرح وفي غير الوجه، ولا يبلغ به إلى أدنى الحدود وهو 20 ضربة، فهي الحد لشارب الخمر إن كان مملوكا، ويجلد 20 ضربة حدا. وما جاء من الحدود في حد القاذف وحد الزاني غير المحصن، ومن من جلد 100 جلدة، وحد شارب الخمر من 40 جلدة، وحد كذلك من يقذف أخاه 80 جلدة. فهذه الحدود المشروعة، ولكن الحدود هذه مرجعها إلى الوالي الأمر وإلى الحاكم، ولا يجوز أن يتصرف في أحد من أحاد الرعية، ولكن يرجع فيها إلى الحاكم وولي الأمر ويأمر بتنفيذها، فتنفذ على الوجه الذي شرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا يتناولونهم اما باكمامهم او ارديتهم ونحو ذلك، والقصد الزجر واظهار شعار التقبيح للاثم والباطل والابعاد عن ذلك. ثم ما يكون في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا الضرب المحمود، ومع ذلك فأمروا أن لا يمثلوا بأحد من القتلاء، وأن لا يتتبعوا مدبرا، وأن لا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا معتزلا في صومعة إلى غير ذلك من الضوابط التي جاءت في الشرع المصون. فهو بذلك ينتظم الأمر بين حاجة الإنسان إلى الضرب في وقته، وكحاجة الحيوان أيضا، والحيوان في وقت اسمه خروج عن الطاعة المرتبة بسنة الله تعالى في تكوين

عمل يمكن أن تضرب من أجل تنزجر عن مثل هذا الفعل. وبهذه الحدود والضوابط نظمت الشريعة الحاجة وأقامت الضرب في وجه على محله. ولما لاحظ بعض الناس بأفكارهم وعقولهم تجاوزات بعض الناس في الضرب وما أدت إلى نتائج سلبية، منع الضرب من أصله، فما كان ذلك قويما في تربية الإنسان وحياته، وانتهوا عنه أصلا، جاءت لهم مشاكل أخرى في التربية وما استقامت لهم الأمور. ولكن الشريعة الكاملة، شريعة العليم بخلقه سبحانه وتعالى، أقامت الأمور على نصابها وفي حدودها. وذكر أن امتداد اليد بعد ذلك بمنهي عنه من غير هذه الحقوق على غير هذه الطريقة، قالوا والمبرح ما يجرح ما يظهر دما أو يكسر عظما والعياذ بالله تعالى، فهذا الضرب مبرح لا يجوز بحال من الأحوال، ولا في القصاص ولا حتى في الحدود، لا في الحدود، فإذا أمر بها الإمام الحاكم ولا غيرها من مواضع الضرب. وأدنى الحدود 20 ضربة فلا يبلغ ذلك، وقيل 10 ضربات لما ورد في حديث، وقيل 3 لا يزيد على 3 ضربات. وبين من بعض الضرب لأجل الزجر كما يكون في حق الناشزة إذا أراد أن يؤدبها زوجها بعد استعمال الوعظ والهجر في المضاجع، فإن لم يفد ذلك فمثل بالسواك، يكون ضرب بالسواك، وكل ذلك بعيد عن الكسر والجرح وعن إخراج الدم وما إلى ذلك، وإنما المقصود به الزجر والتنبيه والتعديل والتقويم، فما يكون إلا فيما ينفع كما ذكر من تأديب وتقويم وتعديل وإصلاح وتقريب للخير وبعد عن السوء، فجاء هذا الترتيب في الشرع المصون، وما عدا ذلك فيؤاخذ عليه صاحبه ولو في ضرب حيوان، ولو في ضرب ذمي، ولو في ضرب كافر غير معتد وغير حربي، فيؤخذ الحق منه في القيامة ولا يترك، لأن الحق يعدل بين خلقه جل جلاله. قال يقول ابن أدي: أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصه منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار لأحد من أهل الجنة مظلمة حتى اقتصه منه حتى اللطمة، أما فوقها كله يؤخذ بحسابه. لا إله إلا الله. وإن كان هذا من أهل الجنة والمضروب من أهل النار، قل ما توقف محلك ماشي دخل الجنة، والهات الله هات اللطمة حق هذا، وإن كان من أهل النار هات اللطمة، كيف لطمته من دون حق من دون إذن رباني، هات ما يؤخذ من حسناته أو يوضع من سيئات ذاك عليه، والمسألة كبيرة وخطيرة، ولأن العملات كلها تبطل، بطلت بقيت عملة الحسنات والسيئات فقط. من كان عنده لأخي مظلمة فليستحلها اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وهكذا جاءت الرواية هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره في صحيح الإمام مسلم، الحديث التي أدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، كل ذي حق يعطى حقه، لا إله إلا الله، حتى يقاد لشاة الجلحة من شاة القرناء، جلحة التي تفقد القرون لا قرون لها، فترافق شاة أخرى في الدنيا فتستغل تلك قرونها وتزجر هذا تبعدها عند المرعى وغيره وتنطحها، والثانية ماشي عندها قرون توجع تحسب كم نطحات وتتحول في القيامة قرون هذه إلى رأس هذه، وترجع هذه جلحة وتؤمر بنطحها كما نطحتها في الدنيا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتابهم شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

0: هيبقى محشرون، ها حتى الحيوانات والطيور كلها تحشر، وإن كان حد ظلم حد فيأخذ حقه. وهكذا حتى جاء في الأثر لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي، أو لدك الباغي، الجبل الباغي بيدك يأخذ جزاؤه. لو بغى جبل على جبل، أو فرضنا البغي والتعدي في الجمادات لا حكم الله تعالى بينها، فهو الحكم العدل جل جلاله وتعالى في علاه. بعده.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلى أن قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم حدود الضرب في الشريعة. الضرب المأذون به في الشرع إنما يأتي للتأديب على الوجه المعلوم، وذلك بألا يبلغ أدنى الحدود، وهو 20 ضربة للعبد المملوك، و40 ضربة للحر، بل في القول الآخر لأهل العلم ألا يتجاوز الضرب للتأديب 10 ضربات، لأن المقصود تقويم للنفس وتهذيب وتأديب، وليس المقصود هو الإيلام ولا الإيجاع ولا الأذى. فهذا الضرب وسيلة من الوسائل تستخدم للمتعلم أو للابن أمام الأب أو للولي أمام من هو مولى عليه، كل ذلك بهذه الحدود التي لا تتجاوز. إنما الحدود هي التي فيها الضرب إلى 40 إلى 100 كما هو مبين في القرآن الكريم وفي السنة الغراء. فحد من شرب المسكر أن يضرب 40 ضربة ليكون ذلك زاجرا له وإبعادا له عن الوقوع في هذه الدناءة وهذا السقوط الذي يغضب به ربه تبارك وتعالى ويفقد به خير حياته
0: ويفقد به خير حياته.
1: وفي الخبر من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وقد ورد الانتباه من مسألة الضرب بتذكر القصاص، ولذا أمر السيد إذا احتاج إلى تأديب العبد المتعجرف أو المؤذي ألا يتجاوز به الحدود. وقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم أبا مسعود الأنصاري وهو مغضب ويضرب عبده ضربا قويا، فكان يناديه من ورائه: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لنفحتك النار، أو قال: لمستك النار. أي كان هذا العتق كفارة لك، وإلا فلا بد بعد هذا الضرب أن تحاسب فتلفحك النار، ولكن كفرت عن نفسك بعتق هذا الإنسان وإخراجه من الرق إلى الحرية. فعلم بذلك مستوى الضرب وكيف يكون الضرب، وأن الأمر مؤد إلى مجاوزة وقصاص في القيامة. لأجل ذلك واجب الابتعاد عن الاغترار بالقوة والقدرة على الإيذاء، وأن تسخر اليد للنكاية بالظالم المتعدي لصده عن ظلمه وعدوانه، وللنكاية بالمعادي لله ولرسوله الضار المؤذي المعتدي الصائل المجاوز الحدود الظالم للناس. فإنما تراد قوة اليد لرد هذا الطغيان ولرد ذاك الظلم عن الناس، فتسييرها في غير ذلك يكون على الإنسان هوان وخسران. فيجب ألا تستعمل قوة اليد ولا يضرب بها إلا فيما يكون فيه حراسة الخير والدين والمصلحة الحقيقية للناس، وذلك بالكف والزجر عن السوء والحمل على فعل الخيرات.
0: نعم، هكذا حتى رتبوا بالنسبة للسائل من اعتدى على الآخر، فإن تأتى رده وزجره عن اعتداء بكلام فليكن بالكلام، بصياح فليكن بصياح، بهرب فليكن بهرب، ما قدر على شيء من ذلك فبيضرب باليد فبيضرب باليد، ما ينفع ذلك ما يأثر فيه فبيضرب العصا ضرب بالعصا، وهكذا بالتدرج، ولا يقفز الوحدة قبل الأخرى. إن لم يفد هذا وهذا وهذا فيرجع إلى مقدار درء الصائل لهذا المعتدي ورد عن الحاجة. فإنما تراد القوى في هذه الأجساد للمكلفين من أجل حماية الحقوق وأداء الحقوق لأهل وإنصاف المظلوم من الظالم، غير ذلك ما لها حاجة، وإذا صرفت في غير ذلك فهي مسؤولية على أربابها وتبعة يؤاخذون بها. وذكر أدنى الحدود في شرب الخمر، وأورد حديث الحاكم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. ولما كان في هاتين المعصيتين نزع الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقد يعود وقد لا يعود لصاحبه، اجتهد الشيطان وجنوده أمامكم من شياطين الإنس والجن على نشر ذلك بين الناس، فهم ينشرون كل مقرب إلى الزنا أو شرب الخمور والمخدرات والمسكرات والأنواع المذهبات للعقول هذه، ويتفننون في كيفية نشرها وبين الناس، لأنهم يعرضونهم لنزع الإيمان من أصله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويفقدون بها كل حلاوة الإيمان من ذوق ومن خلق ومن آداب، ثم قد ينزع الإيمان من أصله ولا يعود لصاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فواجب الاحتراز من ذلك والانتباه من الأولاد والأبناء والبنات، فإنهم يوصلون هذه الأسوأ ولو عبر المدرسة ولو عبر العمل والزمالة فيه ولو عبر الدوائر، بل قد يصلون به ولو عبر المسجد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليكن المؤمن العاقل على حذر على دينه وعلى أولاده وعلى أهله حتى لا يقتحموا موجب الهلكة والفساد. بعد
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، إلى أن قلتم رضي الله عنكم ونفعنا بكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. التنبيه على خطر القتل: إذا علمنا ذلك انتبهنا من مسألة انطلاق اليد التي ربما توصلت بعد ذلك إلى أمر شنيع شديد غريب، وهو أن تسفك الدم بواسطة ذلك الضرب بأي وسيلة، وليس في الذنوب والموبقات والمهلكات والكبائر والجرائم بعد الشرك بالله تعالى أعظم من القتل. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي لا يحل قتلها، إلى حد أن قال عليه الصلاة والسلام: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه فمات وهو في الحرص على قتل صاحبه، فهو في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمسألة خطيرة، لأن هذا الضرب يؤدي إما إلى تعطيل شيء من أعضاء الإنسان أو إلى قتله أصلا. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتأمل هذا الكلام وممن صدر يكفيك زجرا عظيما بالغا عن هذه المسألة الشنيعة، حتى جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق الأمر على نفسه والعياذ بالله. فعلى المسلم أن ينتبه من انطلاق يده إلى أجساد الغير، فلا يحل له أن يتناول ضرب أحد ولا مسه بألم إلا على تلك الحدود الشرعية في الأوجه المرضية بتلك المبادئ والترتيبات الإلهية، فحينئذ تستقيم اليد على أن تحسن ولا تسيء. في حالة العطاء للخير أو في حالة الضرب للتهذيب تكون في كلا الحالين محسنة لا مسيئة، متعلقة بالنية الصالحة في الصلاح وفي إصلاح النفس البشرية والمجتمع الذي تعيش فيه،
2: فيترتب على التورع في مسألة إطلاق اليد لضرب الآخرين خير كبير في ذات الإنسان وفي المجتمع الذي يعيش فيه، ويتجنب بعد ذلك ما وراء ذلك مما هو أشد حتى يصل إلى القمة في الذنب الذي اختلف فيه أتقبل التوبة من صاحبه أم لا، مع أن جميع الذنوب متفق على قبول التوبة منها حتى أفحشها وهو الشرك بالله أفظع المعايب والذنوب كلها، لكن باتفاق العلماء أن من تاب عن الشرك إلى التوحيد وآمن بالله فهو مقبول. واختلف في قبول توبة من تعمد قتل المسلم هل تقبل أم لا، فبلغت الشناعة لهذه الجريمة هذا المستوى وهذا الحد، فوجبت الرعاية للحدود الشرعية والعناية بالضوابط في الشريعة المحمدية لانطلاق هذه اليد التي يكون لها الخير في غد وتجزى ما كسبت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللهم صن أيدينا عن كل ما يوجب الفضيحة والعار وسوء المصير، واختم لنا بما أنت أهله يا حي يا قيوم، وطهر لنا الأعضاء والقلوب، وتب علينا لنتوب بوجاهة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سار في سبيله ودربه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. أما الوصول إلى القتل فهذا أكبر الجرائم بعد شرك بالله، لا يوجد في الذنوب أعظم جرما منه، اسمه سفك الدم الذي لا يحل سفكه في الشريعة، فذلك أمر شنيع ولو من حيوان غير ماذون بقتله، غير الحيوان الصائر والحيوان المؤذي المرتب في الشريعة إباحة قتله، ما عدا ذلك لا يجوز القتل، فلو قتله لحبس به. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن امرأة عذبت في النار بهرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فحبست بذلك فهي تنهشها في النار وهي تعذب بسبب تلك الهرة والحيوان الذي أذته بغير حق. فكيف بالآدمي فكيف بالمسلم؟ لا يزال المسلم في صحيح البخاري، لا يزال المسلم في فسحة من دينه، أي في سعة من دينه تقرب إليه المغفرة وتقرب إليه رحمة الله، معرض لأنه يتجاوز عنه ويعفو عنه ما لم يصب دما حراما. إذا أصب دم حرام ضيق الأمر على نفسه وراحت فسحته في الدين، صار معرض للغضب والعياذ بالله تعالى، ولأن ينتقم منه أقرب منه أن يرحم. أما ما دام لم يصب دم حرام فهو أقرب إلى رحمة الله. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصب دما حراما فضيق الأمر على نفسه والعياذ بالله تعالى. ولهذا عدى صلى الله عليه وسلم أشقى الآخرين، يعني أشقى هذه الأمة، من قال لسيدنا علي قاتلك الذي يضربك على هذه وأشار بيده إلى المكان في الرأس فيخضب منك هذه إلى اللحية، فصار أشقى هذه الأمة، أشقى الآخرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. أنه سفك الدم بغير حق، ودم من؟ ودم باب مدينة العلم، ودم أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المكانة لديه، فكان أشقى هذه الأمة والعياذ بالله تعالى. مع أنه ظاهره كان يصلح طاعات وعبادات ويقوم بلول، عنده علامة في جبهته من السجود كلها، وهو أشقى هذه الأمة، يعني ما بيتعرض أحد للعذاب في الآخرة مثله، أعوذ بالله والعياذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله، أشقى هذه الأمة بالنص، كما كان أشقى الأولين عاقر ناقة نبي الله صالح، لكن ذاك عقر ناقة وذا ما هو ناقة ولا هو إنسان عادي ولا مسلم عادي، جاء للصديقية الكبرى وقام يتجرى عليها وعادوا يمني نفسه وشيطانه أنه متقرب إلى الله بذلك، وهو واقع في الشقاء الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلهذا على المؤمن ينتبه من الأمر ويعلم أن هذه الفتن التي قامت كلها على غير بصيرة، ولا يعذر أصحابها شيء عند الله، ولا عذب ينفعهم سياسة ولا حزب ولا جماعة ولا شيء من الوظيفة، إذا قتلوا بغير حق وتقاتلوا بغير حق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أخطر هذا الشأن ولحتى اختلف في قبول التوبة، ولم يختلف في قبول التوبة من أفضع الفضايع مثل الشرك. ما حد يقول من العلماء أنه ما يقبل توبة المشرك، كلهم يقول يقبل، لكن قاتل المتعمد هذا في خلاف. وإن كان الجمهور رصح أنه يجب عليه التوبة وأمرها إلى الله تعالى، والقصاص لابد منه في القيامة بعدين، ولكن مع ذلك كله فتعجب أنه وحده اللي يختلف في قبول التوبة منه، بقية الذنوب كلها بالاتفاق تقبل التوبة، من تاب تقبل، إلا ما قال سيدنا الإمام مالك من عدم قبول توبة الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك ماشي اختلاف في الذنوب حتى أكبرها وأفحشها وهو الشرك بالله، بالاتفاق العلماء من الصحابة ومن بعدهم من تاب تاب الله عليه تقبل توبة. وقد كان في المجلس سيدنا عبد الله بن عباس ودخل سائل يسأل يقول هل للقاتل من توبة؟ قال له نعم. فراح جاء الثاني قال هل للقاتل توبة؟ قال لا ما تقبل التوبة من القاتل. راح وقال جوزا كان سؤال واحد وجواب مختلف. قال لهم سيدنا عبد الله بن عباس إن الأول أتاني تفرسي أنه وقع في قتلين فأراد أن يتوب، فلو أغلقت عنه باب التوبة لاستفحل في الفساد، ولا كان يقتل الثاني والثالث كما الفتوى حق الجاهل من بني إسرائيل. قال له ما لك توبة ولا تقبل توبة؟ قال بس خلاص نكمل مياه أنت، قتلوا فوق 99 والعياذ بالله. قالوا أما الثاني فينوي أن يقتل، بينه وبين حد مخاصم وينوي يقتل، جاء يسألنا من كان شيء قبول بيقتل، فحلت بينه وبين الجريمة شنعة، راحوا تتبعوهم حصلوهم كما قال. وهكذا من بيفتي في دين الله ما هو يلعب خلق الله بشريعة الله، إن ما هو واسطة بين الخلق وبين ربهم، مامون على حمايتهم وحراستهم وإنقاذهم. الله يصلح أحوالنا والمسلمين، ويصون دماء المسلمين، ويصون أيدينا من دماء المسلمين، يصون لسنتنا وعيوننا وقلوبنا من أذى أحد من المؤمنين ومن التبعات كلها، ويتوب علينا توبة النصوحة ويتحمل عنا التبعات كلها ويبدلها مع جميع سيئاتنا إلى حسنات تامات مصيرة. اللهم آمين. وصن دماء المسلمين، وحقن دماء المسلمين، واحرس دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وادفع جر المعتدين والظالمين والغاصبين برحمتك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم من نقل من المرسلين على
4: الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمن كنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى
5: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت إليه ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربه في الليل.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
3: بوي بوي بغت فين؟
4: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
5: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
3: فهمونا
6: يا سمير يا فيصل الله يهديك يا عيالي.
3: يا أخي فهمونا.
6: فوقك فيصل.
4: رح خلاص مقاطعك أنا. كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
5: كلمة منك وكلمة مني.
2: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
7: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت بدائل أخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
8: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة. وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبي. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.
2: يا حرمة يا حرمة، الله يهديش بس يا حرمة، كل يوم تحوشين بي، كل يوم تحوشين بي، ذاك فعلهم، ذاك تركهم، ذاك أكلهم زين، يوم ما تدلعني، يوم ما تجيب لي جوال، يوم ما تمشلني مكان، أنا من وين بيبلش يا حرمة؟ الله يهدي، من وين بيبنا؟ أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته. كنا أنا نشتغل، أنا نبه الطيور من عشهن، من صباح رب العالمين، من قدام يد الفير ولا شاقي، لما يد المغرب ولا شاقي، هي عسى الله كمها وأجر النحب اليوم، من يوم تشرق ما تغيب، فاتونا نأكلكم، فاتونا شربكم، فاتونا سكنكم، بس صدقون صاحب الدكان هذا يارنا قالي كل يوم عاد تجي عندي والعاد شوفنا، قالي العاد بعطيك شيء والعاد يدخل دكاني ألا ما تتحسب الأولى. خلاص معو، انت بادو صدق انت ولا بادو كذب؟ لابوكم الدار وانا خريت، ولا تتخبرون علي ولا تسهلون علي.
3: ابوي ابوي بغت فين؟
2: اسمع انت، العثور عصابي والعاد تكملها عندي، ايه ابوتم مني، ايه ابوتم دحين انت؟
3: ابوي يا العمي كلهم راحوا المكلة، عن حابنا كماهم، انا للصبح شفتهم راح.
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما بروح مكلة، من وين ايه بان كلكم بان حنتمشى، خلنا حاول كلكم ونسد صاحب الدكان بان حنتمشى.
3: بعدين يا ابوي عاد كبت لي شي ساكر يوم فزت في المدرسة، قلت لي بايبة ولا عاد جبتها، وقلت لي بايب لك يوال ولا عاد جبته، صحابي كلهم محم جوالات، عاد انا بس.
2: يا ولادي يا ولادي كيف همل انت، امك بدها يوال وانت بدك يوال، انا بدون يوال، لكنك بتبعد من قدامي الساعة دي ولا ما بتبعد؟ كيف بعد؟ خلق الله تشتري في الأسواق

0: لنا في حالي يا أخوك، لا تكلمنا ولا تعرفنا ولا عرفك، خلي لي حالي، خلي لي حالي.
1: كيف حالك يا أبو سمير؟ بخير، أخبارك؟ وين ما حتشوفك يا أخي؟
0: خلي لي حالي، الله يهديك، كي روح في طريقك وأنا في طريقي.
1: كأنك يا أبو سمير على وصلك للحالة ذي.
0: الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك، كي روح لك يا شيخي يا أخي في حالك، لا تعرفنا ولا عرفك، لك أنت ياري ولا أنا يارك، كي خلي لي حالي يا أخي، الله يهديك، روح يا أخي، لا تخلي صوتي يرتفع العين.
1: لا لا لا لا، ما بروح من عندك يا أبو سمير إلا ما نعرف إيه المشكلة عندك، إيه اللي حصل يا أبو سمير، اللي حصل لك؟
0: والله بهذا الصدق يا أبو عبد الله، ولا بهذا الكذب؟ تعالي بيني لي سنة وياك يا أبو عبد الله، وأقولك يا أبو عبد الله لله بيني وبينك يا أبو عبد الله، الموضوع يا أبو عبد الله المراه ضغطت علي، اللي باله أكل زين، واللي باله يوال، واللي باله سهكر يا أخي، وأنا منين بيبي يا أبو عبد الله؟ تعرف ان اخوك لا يخز لا يمز، من الفاير شقال للمقرب شقال، الايره ما تقشي يا ابو عبد الله، وانا نقيها بالعليك ونروح نسرق، استغفر الله العظيم يا رب، لا معنى حلق ان نخاف، ها منين نجيب يا اخي، منين نجيب، منين؟ تعرف الحال يا ابو عبد الله، لا وراي ولا قدامي. شوف شوف شوف شوف الطبانه ذيله يا ابو عبد الله، ثياب زيان، سيارات زيان، ما شاء الله حذي المعن، طيب لي أنا بكون كمان يا أخي.
1: صلي على النبي يا أبو سمير، هلل، قل له يا الله، شوفك في نعمة يا أبو سمير، في نعمة.
0: هام النعمة، هام النعمة، هام النعمة، أنت يا أبو عبد الله تقول هنعمة نعمة نعمة، الحمد لله، بس بقعة كلها مسكسك الأبواب، بقعة مقفل علي، مقفلة، حادك تصيح في نعمة، بالله عليك أنت.
1: صلي على النبي يا أبو سمير، بقولك تعرف يارنا يا أبو سمير، المعمار هذاك معمار حق السيارات في السوق.
0: هلل هلل، وهل يخفى القمر، ذا معروف نار على علم، عدي عدي، يبوك يبوك يبوك يبوك، منق النق، تعرف ايه معناه منق النق، منق النق، يا بخت يا بخت يا بخت، يا ريتنا واحد من عيال.
1: لا حول ولا قوة الا بالله منك يا ابو سمير، الظاهر انك انت ما انت دار مسكين يا هذاك.
0: هيا قريب ليه كنو يا ابو خير؟
1: لا شوف يا ابو سمير، جارنا مسكين ما عاد خلى المستشفيات راح، والعاد ما اي مكان لو راح فيه مسكين، وكل اي مسكين يبغى بغاله عيال، بس شوف عقيم مسكين ما حد تحته، بقى واحد حتى مكسح، هم انه يقول عندي انجبت اولاد. وانت يا ابو سمير ما شاء الله تبارك الله الرحمن، معاك 9 عيال، عالها ما طرح 2 فوقهم فريق كامل، حمد ربك وشكور يا ابو سمير يا اخي. للعلم يعني يا ابو سمير، شوف بعض الناس الدنيا عليهم كب، الرزق كاب عليهم، لكن شوف وقت كله مشتت، هو درفين يروح برا يوم هنا في الدوله دي، يوم هنا ويوم هناك، وانت شوف يا ابو سمير الحمد لله شفت له دارك وتاكل الاكل كله وتاكله ديل، اشوف الاكل يحصله انواع وشكل ما طول، لكن شوف ما يقدر عليه، يا عنده سكري يا كوليسترول في الدم، امراض ظهرت الحين غريب الوقت ذا، الله يكفينا حشره. وانت يا ابو سمير بعفتك وقت الحمد لله، تحمد ربك وشكره، شوف ناس مساكين كل يوم سارحين ضويين ما يوصلون كلاء، اصير كلاء عندهم مساكين، الله يشفينا ويشفيهم بالعافيه يعني. ونسيت الناس يا ابو سمير اللي ياكلون من القوايم والارامل، مسكينات في الديار، نسيت اللي صار لي مرض في ولادي يا ابو سمير، نسيت المكفوفين يا ابو سمير، نسيت الامال اللي انت فيه، نسيت لسانك اللي توكل بها تتكلم، نسيت لا اله الا الله وغيرك الكافر، نسيت يا ابو سمير الحمد لله وانت بالف نعمه ونعمه.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حمد وشكر لك يا رب، جزاك الله خير يا ابو عبد الله، هم سريتي الله يهديهم، وصلانا الحال ذا من كثر الضغوطات يا ابو عبد الله، ولا انا ما بصير الحال ذا.
1: طيب انت متعادك يا ابو سمير، بترتب اوراقك وبترتب امورك في الدار وفلوسك، ما هو اي شيء من ياقك بتشيع على طول خذ وحط، لا لازم في اولويات وفي امور يعني نيات وراحت، يعني لازم انت واحد شله واحد خلها، كما عندنا يقول لك يعني غمض عين وفتح عين، واحد فتح عيونك فيها وواحدة غمض عينك عليها، خلك ما شفتها ولا عليك في الناس، وغاتش من الناس الثانيين ذا، لا ذا معه وذا ما معه، لا تنظر في الناس، انظر في نفسك، وعلى رأي المثل مدري لك على قد فراشك.
2: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع، بطولة الولد سمير، حسين باشا عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي. حضرموت، تريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، نأتي إلى الحلقة العاشرة في موضوعنا المبيدات وأضرارها الإنسان. هذه الحلقة وهي الأهم لكل ما جاء في موضوعنا النصائح العامة، النصائح العامة للفلاح والمنتج أو احتياطات الأمان بالنسبة للمبيدات حتى نتجنب الضرر على المستخدم وعلى المستهلك. على المزارع التقييد بالاحتياطات التالية أثناء القيام بعملية الرش، وقد سبق ذكرها، اللي هو استخدام القفازات، الرش في اتجاه الريح، استخدام المبيد المناسب لكل حشرة مناسبة، استخدام التركيز المناسب، التقيد بفترة التحريم. هذه ما يخص بالله. أيضا محلات البيع المبيدات، عدم التعامل مع المبيدات منتهية الصلاحية. للأسف أنه بعض محلات لبيع المبيدات والمدخلات الزراعية وقائمين عليها مهندسين زراعيين تباع مبيدات منتهية الصلاحية. هذه المبيدات منتهى الصلاحية لا تؤذي ولا تقتل الحشرات، بل تضر على المستهلك، تظل السمية بل تزيد السمية، لأن المادة الفعالة تقتل الحشرة بعد ما تنتهي الصلاحية تحول إلى مادة أخرى، يتحول التركيب الكيماوي، وبالتالي ضرها على المستهلك أكثر ضرر. فأنا نطالب مكاتب زراعة والسلطات المحلية سواء كان في تريم أو في سيون، وخصوصا في مكاتب زراعة مدرسة تريم، يتقيدوا بالمبيدات المصرحة والمسموح بيعها في الأسواق المحلية، وأيضا صلاحية المبيد. هذا دور يقع بشكل رئيسي على السلطة المحلية. مثل ما قلنا، عدم تداول المبيدات المحرمة. طبعا مسموع في اليمن أنه المبيدات المصرح بها 350 مبيد، هذا مصرح استخدامه في الأسواق ويناسب البيع المحلية، لكن الموجود في الأسواق بدلا من 350 4500 مبيد، يعني حوالي 4150 مبيد غير مصرح محرم وعدم استخدامه لا يوصف استخدامه في اليمن. معروف التجارة مفتوحة عندنا والدنيا لا حسيب ولا رقيب. التقييد بفترة التحريم الخاصة من المبيد المستخدم، مثل ما قلنا هذه أمانة تقع الفلاح على كل علبة موجود فترة التحريم اللي هي ما بين يوم الرش حتى السماح بالجني، بعضها 7 أيام بعضها 8 أيام. هذا الفلاح يتق الله في نفسه حتى لا يضر الناس ولا يسمم البشر. عنده المبيد 7 أيام لا يجيني بعد 7 أيام، 15 يوم لا يجيني بعد 15 يوم. الفلاح يقول له يا أخي أنا عندي محصولي ومحصولي يوميا نجني، فكيف رش؟ طيب شركات وفرت مبيدات تنتهي في يوم واحد، اليوم رش وثاني صباح جني موجودة الفصول، صنعوها للمحاصيل اللي هو فيها الجني مستمر. فهذه المسؤولية تقع على الفلاح، لأنه مراقبة الدولة على كل فلاح في الوادي صعب، تقع على رقبة الفلاح، أمانة في رقبته والمستهلك أمانة فيه. عند نضي المحصول وظهور حالات إصابة يجب عدم استخدام المبيدات شديد السمية. طبعا مثل ما قلنا أنه زي ما الكوسة، البطيخ، الحبحب، الشمام، لما ينضج المحصول الجني طبيعة المحصول يكون يوميا. يا أخي لا تستخدم المبيد في التحريم حقه 50 يوم 40 يوم 30 يوم، اليوم ترش وثاني يوم تجيني، معناه أنك تسمم البشر، تساعد في قتل البشر، تساعد في إصابة الناس. خذ لك مبيد فترة التحريم حقه 24 ساعة، فترة التحريم حقه 48 ساعة، وهذا موجود في الأسواق ويعرفونه الفلاحين. فأنا مثل ما قلت أن هذا الأمانة تقع على رقبة الفلاح نفسه، وكل فلاح يعرف أن هذا مبيد تحريم وكذا كذا، لكن عدم وجود الدور الرقابي يخرج الفلاح شوية عن المسؤولية ويرش يقول لك ما حد يراقبنا، وطلع السوق في النهاية يحدث ما يحدث، ما هم عارفين السبب جاي منين. مكاتب الرشاد، مثل ما قلنا أنه في كل مكتب رشادي، في كل تعاوني زراعية وفي كل مكتب زراعة المديرية وحدة رشادية، وحدة رشادية فيها 7 مهندسين زراعيين يفعلوا النزول الميداني، لأن عمل الرشادي ما يظهر أكثره بالتليفون، يظهر بالنزولات، يتواصل مع الفلاح في حقله، يزور الفلاح، يعرف إصاباته، يعرف همومه، ويساعده في حل مشكلته. العملية مربوطة بمحروقات محدودة، الدراجات معهم محروقات شوية صليط، بيتحرك المهندس الزراعي. هذه مربوطة بالسلطة المحلية ومكاتب زراعية، المفروض أنها تشغل المكاتب الرشادية. دور السلطة المحلية، ضرورة الإشراف الدقيق والدوري من قبل السلطة المحلية ومكاتب زراعة المديريات على محلات البيع والتأكد من سلامة المبيدات تنوعهم. محلات البيع إذا ما فيش رقابة من قبل السلطة ومكاتب زراعة يتأكدوا المبيدات اللي تباع هل هي مبيدات مصرحة؟ أيضا هل هي منتهة صلاحية؟ هل يحملوا ترخيص مزاورة المهنة في المحلات؟ فإذا ما فيش دور رقابي انتهت المسؤولية، يعني بيبيعوا المبيدات التالفة، المبيدات الغير مصرحة بيبيعوها، عادة السمية بيبيعوها. فكلما خف الدور الرقابي كلما زادت اللامبالاة. فهذه مسؤولية يعني عملية بسيطة ما تطلب كلفة. محلات المبيدات في كل مديرية معروفة ما تجاوز 4-5 جولة في الشهر، أو تروحوا مندوب يتفاقد يرفع تقارير، فحتى هم بيكونوا في حالة حذر بيتقيدوا بالنظام المصرح. عملية الحجر النباتي، طبعا في كل دولة قوانين تصدر الحجر اللي هو يمنع انتقاله ويمنع دخول بضائع معينة. هذه الحجر النباتي عادة تنفذ في مواقع المنافذ، سواء كان منافذ جوية أو منافذ برية أو منافذ بحرية، حاجة محجورة يعني معناها حاجة ممنوع دخولها. الآن منين تدخل المواد المحرمة هذه؟ تدخل عبر المنافذ، إما جو أو بر أو بحر. في القوانين موجودة قوانين الحجر، العقوبات والمصرحات والممنوعات موجودة في القوانين، لكن ماشي فائدة منها قوانين على أوراق. فتنفيذها هذه مربوط بالسلطات، مربوط بتعليمات المنافذ. في كل منفذ مهندسين موجودين خاصة في المحاجر ومكاتب المحاجر. هذا ما توصلنا إليه في ختام هذه الحلقة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا.
0: الإرشاد الزراعي.
1: الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا ومعلمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، والحقنا بها لحق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعيد توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم حول تطهير الأعمال وتطيبها، تطهير الكسب وتطيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكسب عبد حمالا من حرام فينفقه منه فيبارك له فيه، أي لا يبارك له فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيئة، ولكن يمحو السيئة بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: ثم تا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته، أي سمعته يقوله. هذا ذهب بنا إلى موضوع مهم أيها الإخوان في اكتساباتنا، سواء كان في التجارات أو في المستأجرين من العمال أو الموظفين الرسميين أو الموظفين في أي مجال في العمل أو أي مهارة من أي حرفة بأي نظرة من النظرات، سواء كانت الحرفة مرموقة عند المجتمع أو غير مرموقة عند المجتمع، كل ما يدخل عبره المال وكل ما يحصل عبره الاكتساب، يجب أيها الإخوان أن يتصف بالطيب، فإن الجنة لا يدخل فيها إلا طيبا، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لابد أن يكون طيب، وإن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا. والطيب كما ذكرنا في الدرس الماضي يكون على أوجه، أو الأول يجب أن تكون الأعمال طيبة، نفس العمل طيب. وقد ذكرنا أنه باعتبار النظرة إلى الواقع وإلى المتعارف بين الناس وجد أن من الأعمال ما هو حرام بالاتفاق، فكسبه حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. بيع الخمر، بيع المخدرات، العمل في الصور الخليعة إلى غير ذلك من الأعمال المحرمة شرعا، الربويات، الاشتغال بالربا حرام لا إشكال فيه، وكسبه حرام ومال صاحبه حرام، بل وإذا كان ربا هو الشد. يقول لي بعض الإخوان: جئت إلى عندي بعض الصاغة، فقلت له إني أريد ذهبا لبنتي، فوزن لي ذهبا جاء بنحو 800,000، فقلت له أنا لا أملك إلا 200,000، تصبر علي في بقية المبلغ؟ قال: أصبر عليك، لكن اعلم أن كل 200,000 تتأخر عن دفعها شهر ستتضاعف، فوقها 20,000، بتتضاعف 20,000 كل شهر من شان بسرعة تسدد. قال: قلت له هذا ما يجوز، هذا ربا. قال لي: ليش ربا؟ اعطيني، ايش الحل؟ قال لي: اعطيني 600,000 وانا ادفع لك فوق ال200 حقي 600,000. قال لي: يا ربا يا حيلة. لا فرق، فرق بين الربا الواضح مثل هذا، الربا الواضح. قالوا: كل ما بقيت عندك السيولة، كل 200,000 تبقى عندك، شوف بتتضاعف عليك 20,000. هذا ربا خالص، ربا خالص، صاحبه يستحق أن يدخل بوضوح تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقالهم في الوزر سواء، كلهم في الإثم والعياذ بالله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الربا الفضل، الربا الواضح، هذه معاملات محرمة حرمها الله في كتابه، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وشرحها وبينها العلماء في هذا الفقه الإسلامي أحكام الحلال والحرام. فهذا يجب أن يجتنب، هذه المعاملات، وليست هي كثيرة ولكنها موجودة، ليست كثيرة هذه المعاملات ولكنها موجودة، المعاملات المحرمة. يجب على الإنسان أن يدرس دينه جيدا حتى لا يقدم على أي معاملة إلا وهو يعرف حكم الله عز وجل فيها. من ذلك ما يحصل متكررا، ليس بالقليل، ما يحصل متكررا أن بعض الناس يأتي إلى بعض أرباب الدكاكين فيعطي على سبيل المثال 1,000,000، يعني مثال سيولة، المهم يعطي سيولة مالية، يقول: اسمع أنا ما بغيت دواش راس، لا حساب تطلع لي ولا حساب تطلع لك، المليون دي حقي عندك، كل ما دامت المليون عندك شفنا بغيت لي كل شهر 10,000 عليها، وتوكل باقي الله يبارك لك فيه. ما شاء الله تبارك الله، إيش لا بركة لك ولا بركة لذاك، هذا ربا خالص، هذا قرض جر منفعة باتفاق الأئمة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا ربا خالص. البعض عندما ذكر له هذا الأمر قال: نحن نتعامل بهذا الكلام وبهذا الأسلوب وما نعرف. على كل حال، أولا إقدامهم على العمل بدون معرفة حكم الله فيه هو ذاته حرام، ثم بعد ذلك ما مضى من عن جهل نسأل الله أن يغفر فيه، وما يأتي الآن يجب أن يتنبه الناس. فهذا نوع أول أيها الأخوان. في نوع ثاني من الأعمال وهي أغلب الأعمال، هذه أعمال حلال تنفع الناس إما في ضرورياتهم وإما في حاجاتهم وإما في كمالاتهم وتجملاتهم، هذه مجالنا أيها الإخوان، نتوسع فيها، نتبحر فيها، نتخصص فيها. أنتم ترون الآن، أنتم لو رجعتم بنا إلى 35 سنة سابقة، خاصة الذين عمرهم فوق 50 أو قريب 50، ارجعوا بنا إلى 35 سابقة، كان عندنا السوق عبارة عن بقالات، هو صاحب البقالة هو يبيع خضرة ويبيع مواد غذائية ويبيع بعض الأدوات الخياطة ويبيع خردوات ويبيع غاز ويبيع كل هذا، يبيع كل شيء. الآن حتى النعال صار لنا دكاكين خاصة تبيع له، تباع النعال، وبعدين تتخصص تبيع النعال له النسائية أو النساء، يعني توسعنا في الأسواق، وهذا أمر جميل وطيب ما دام هذا يسد حاجة الناس. توسعوا أيها الإخوان فيما يرفد المسلمين. اختاروا الجيد، اختاروا الأسعار المناسبة، توسعوا. كلما توسعتم فهذا والله مجال الجهاد، خاصة إذا استوعبنا بقية تطهير الأعمال، هذا مجال جهاد. وليس أنا أقول هذا جهاد، هذا قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن خرج يعفو فهو في سبيل الله. هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. هذا مجال الجهاد الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من هذه المجالات. هذه أكثر الأعمال هي راجع إلى منافع للناس، منافع للناس، إما في ضرورياتهم، وإما في حاجياتهم، وإما في كمالياتهم. ولا أحد يحرمه، واحد عنده دكان للبس للجمال للفن، تفضل، ما دامه مع مباح في الشريعة ما حد يقدر يحرمه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا فضل الله عز وجل، والبلاد بلاد الله، والخلق خلق الله عز وجل. أهم شيء أن نأخذ الأمور بشرع الله عز وجل. بتتبحر كما ذكرنا في الدرس الماضي، تريد أن تكون أنت أحسن تاجر في الأسواق، أغنى رجل في السوق، تفضل، المجال أمامك، لكن بشرع الله، لكن بشرع الله. إن الحظ ساعدك وربك كتب لك رزق، فتح لنفسك وربك بيفتح لك الأبواب. ما هي شوف هلا عبارة عن حظوظ، قسم نحن قسمنا، تلقى اعتبر نحن قسمنا، تلقى بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل حظوظ يا أخي. لذلك تجد أن يقولون أن أكثر الأغنياء لا يحسن كتابة اسمه، ويشتغل عنده من؟ يشتغل عنده الدكاترة، عنده يشتغلون الدكاترة، وهو حتى بكالوريوس ما شمعوا بكالوريوس. هذه حظوظ، لكن الله عز وجل جعل لكل مجتهد نصيب. كل من فتح، فكر، استمر، تابع ربك، ما يحرم حد من رزقه. رزق الله عز وجل مبثوث، ويستوي في نيله المؤمن ولا والكافر من حيث أصل النيل. لكن يتميز المؤمن أن له مقاصد، أن له آداب، أن له أحكام، هذا يتميز بها. أن للمؤمن ثمرات يوم القيامة برزقه، بعمل هذا له ثمرات من أجور وثواب وفضل ومغفرة وخير وبركة، وليس للكافر من ذلك شيء، إنما هو حطب جهنم والعياذ بالله يوم القيامة. ويتفضل الآن في الدنيا كما قال ربي في القرآن: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ويوم القيامة فاليوم تجزون عذاب لا عذاب الهون. يوم القيامة ما يقعد لا يا عبيد لقة الغاسي كما يقول المثل، فيقعد لا هد وضرب وعذاب وعقاب وكذا. لكن المسلم لا، خذ لك عملك وتوسع في مجالاتك، واخدم نفسك واخدم غيرك، واسترزق رزق نفسك ورزق غيرك، وعيش نفسك وعيش غيرك، لكن ضمن المقاصد الإسلامية، ضمن الآداب الشرعية، ضمن الأحكام الشرعية التي جاءت عندنا. النوع الثاني كما قلت لكم، أو النوع الثالث وهو متواجد بيننا، أعمال إما من حيث العموم أو ضمنها أعمال هذه مترددة بين الحلال والحرام، الجواز والمنع، الإمكانية وعدم الإمكانية، فلنتق الله عز وجل في هذه الأعمال، نتق الله. لا يجوز لنا الإنكار على أحد، ولكن نقول للإنسان: كلما كنت إلى النفع الواضح الذي لا إشكال فيه، والطريقة الواضحة التي لا إشكال فيها، والعمل الواضح الذي لا إشكال فيه، يكون أبرك لك وأضمن وأحسن طمأنينة لقلبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، فإن الكذب ريبة، وإن الصدق طمأنينة. يرزقك الصدق، يجيب لك الطمأنينة في قلبك. البارحة يا أخواني، البارحة خرجت من عندكم، اتصال أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رقم غريب ما أعرفه. بعدين أنا كنت في الدرس، ما رديت أول مرة، ما رديت ثاني مرة، رأيت هذا يتصل مصر على الاتصال. فتحت الخط قلت له: عفوا يا أخي، أنا خرجت من درس وداخل درس الآن. قال: أنا ضروري كلمك. قلت له: اتصل بعد ساعة. فعلا بعد ساعة اتصل قلت له هات ايش عندك؟ قال يا اخي انا واحد صاحبي قبل 14 سنة اخذ بطاقتي من دون علمي وقدم لي في اذونات الاوقاف. اذونات الاوقاف هي عبارة عن قطع تقطعها الاوقاف وتعطيها بالهبل، لعب لعب وحرام وسحت والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأوقاف تكلمنا حتى مع الوزير السابق في هذا وقلنا أنت تلعبون بأراضي الأوقاف وحرام لا يجوز لكم شرعا، ولكن لا يصغون إلى الآن إلى هذا الحق

أكله حرام وماله حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له في الدنيا ويوم القيامة ما بيفلت على الله عز وجل، إنه مسؤول كبير وإنه مسؤول صغير. قال لي كيف أنا أصلح؟ هذا واحد من أقاربي خرج الآن منذ 14 سنة عمل لي المعاملة، والآن اتصل بيشوفه يتصل بي كثير. قلت له إيش بغى منك؟ قال لي قل تعال وقع تنازل وشلك 5 مليون وسبعة والباقي شوفها حقي. قال بالنسبة له هو ما له دخل أبدا، هو الذي عامل باسمي. قال قلت له أنا يا أخي ما طالبت بشيء. قال أنا قبل 14 سنة شليت البطاقة حقك وعاملت مع معاملة، ومنذ ذاك الوقت اليوم خرجت لك القطعة وشوفها بكذا وكذا سعر بسيط جدا، وشوفوا قد البيعة قائمة عليها بسبعة مليون، شل الخمسة أنت وهات المليونين لي، عليك أنت فقط تكتب توقع للتنازل. قلت له حرام حرام، صحت بتدخل عليك الخمسة مليون وصحت بتدخل عليها المئتين، هذا حرام ما يجوز للأوقاف يفعلون بها هكذا. يعني هو خرجها من الأوقاف بمئتين وخمسين ألف وموجود بسبعة مليون بيشتريها، بيأخذ هذه الإجارة لمدة 25 ألف؟ قلت له حرام ولا يصح هذا. قال طيب يا أخي أنا احترجت منه. قلت له وحرام أي توقيع تلقيه؟ قال أنا محتاج علي ديون. قلت له وحرام عليه شل ريال يمني، لا أنت ولا صاحبك هذا. قال والحل؟ قلت له الحل اتركها لا توقع، شوفك بتعين بتصير معين على المباشرة. هذه أعمال أيها الإخوان، هذا حرام. قبل 10 أذكرنا أو 12 سنة واحد من أصحاب الدكاكين قال لي شفنا معي دكانين كلهم دكانين في محل واحد، هذا تابع لمسجد تابع للأوقاف وهذا تابع لشخص. شفنا ذا مستأجره حق المسجد ب6 ألف في الشهر، 6 ألف ريال يمني، وذا حق صاحبي ب30 ألف ريال يمني في الشهر. شوفون دكانين في نفس الموقع في نفس المكان، ذا متابع للمسجد كيف تشوف؟ قلت له ذا ثاني حق المسجد شوفوا حرام زعق، كيف الأوقاف مؤجرته لي؟ قلت له الأوقاف ولا إن شاء الله إبليس ما يجروا لك، حرام هذا، تتلاعب الأوقاف بأراضي لا بأراضي الأوقاف، والله له ملكه وحق أبوه ولا حق أمه بيعرف يا بيعرف يقوم فوقه ويحترق عليه، لكنه يومه حق المساجد حق بيوت الله، وبيوت الله كلها يا أخواني الآن اليوم اللي شفوها على لا على المتصدقين وأهل الخير والله يجزيهم الخير ويثيبهم، ولكن هي ثرية في ذاتها، هي بيوت الله ثرية في ذاتها، لكن أخذت أموالها وتلاعب الناس بها، ومنها ما هجرت ومنها ما تركت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا والأمة إليك مردا مردا جميلا. فهكذا أيها الإخوان يجب أن تكون الأعمال عندنا أعمال مشروعة، أعمال مشروعة، هذا الأمر الأول تطهير العمل. الأمر الثاني أيها الإخوان نحن بحاجة إلى تطهير الوقت. إذا كان عملك صحيحا يجب أن يكون وقت العمل كذلك صحيحا، وغالب الله عز وجل فسح لنا المجالات، لكن هناك أوقات حرم الله عز وجل علينا فيها العمل، منها ما بين صعود الخطيب على المنبر إلى انتهائه من الصلاة، والله في القرآن ينص على هذا الأمر، فيقول الله عز وجل في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا وذروا البيع. إيش عندك بغيت؟ ذروا البيع لا تبيع، خلاص تخر بيعك من أن يصير في وقت ربك قالك ترك البيع، والحين ربك يقولك ترك البيع وأنت تقول يلا ب20 ب50 ب30 ب40، كيف ربك قالك ترك البيع؟ وذروا البيع. فطهر المعاملات كلها ليس البيع، البيع وغيره، منها أيضا هذا اللعب الحاصل، هي السيارة تمشي من صنعاء مثال إلى عدن تبدأ من الساعة 12 تصل الساعة 7 صباحا، الساعة 4 الساعة 3:30 يقفون لشراء القاط والحد بغى حمام، ويمشي الساعة 4 ينطلق ويقول لك الصلاة قدامك بنصلي شمس بتشرق، يقول لك الصلاة قدامك الصلاة قدامك، والعاد بغى يوقف الباص، حرام حرام عليك، الناس بيصلون الناس بيؤدون فريضة ربهم، هذا وقت، ما هو وقت، ما هو وقت مشي، هذا وقت صلاة، خرج ربك ناداك أمرك بالصلاة خرج صل. عامة السائقين
عامة السائقين انصيحوا انصيحوا الذين في الله الركاب يوقف ويجنب ونوقف ومجنب احيانا عند مسجد واحيانا في صحراء واحيانا في كذا واحيانا في كذا. ما شاء الله تبارك الله قبل قليل وقف عطاهم ساعة الا ربع ولا نصف ساعة يجيبوا لهم قاتو يدخلون الحمامات. طيب هي حق القاتو حق الحمامات خلاها لا خلاها للصلاة؟ هذا ما يجوز شرعا. وهذا امر هذا بغى التنبيه. انا اذكر في فترة من الفترات كانت رحلات سيئون صنعاء كانت رحلات سيئون صنعاء كل جمعة الساعة وحدة. تواصلنا مع المدراء تواصلنا مع المدراء قلنا لهم هذا طيران داخلي هذا طيران داخلي ما يحتاج ان ترتبطون فيه بالعالم طيران داخلي. لماذا يوم الجمعة الساعة وحدة؟ هذا ايش بيقفز من المنبر لعندكم معناه انه من بيسافر بتضيعون عليه؟ لا ضيعون عليه الجمعة. طيب على الاقل قدموها الصبح الساعة 7 خلوه يخرج من بيته قبل لا قبل الفجر ما يصير عليها ما يصير عليه الجمعة اخروها الساعة 3. لكن وهذه من الحجج انه بعض الاشياء كأن اربابها غافلين او جاهلين او غير منتبهين. مباشرة لما وصلنا الامر الى مدير لا الخطوط الرسمية بصنعاء غير الرحلة غيرت الرحلة من سيئون صنعاء صارت الساعة 3 الساعة 3 عصرا يمكن الانسان من صلاة الجمعة في بلاده ثم يذهب بعد ذلك ويحصل الطائرة يعني ما في اي ما في اي مشكلة عليه. طبعا إذن المسألة يا أخواني فيها أمران. المسألة الأولى أنه ما هناك ترتيب في غفلة وحيث وجدت هذه الغفلة في إهمال عند الآخرين. إذا وجدت هذه الغفلة في إهمال عند الآخرين شوف هذا واحد وقتها وقت محرم يعني يوقع الناس في لا يوقع الناس عمل يوقع الناس في لا في الحرام لا لا لا ما ينبغي هذا يوقع الناس في الحرام. خل العمل لا يتصادم مع فريضة من فرائض الله عز وجل لا يضيع على الإنسان واجب من واجبات الشريعة لا يوقع الإنسان في محرم من محرمات من محرمات الشريعة. فلا بد إذن من تطهير الأوقات من تطهير الأوقات. هذا من حيث المحرمات. بقي أمور من حيث اغتنام الأوقات بقي أمور من حيث اغتنام الأوقات. يعني علينا ملاحظ ملاحظ علينا في أسواقنا على سبيل المثال ملاحظ علينا في أسواقنا أن عندنا السوق وقته وذروته في العشر الأواخر من رمضان في العشر الأول من ذي الحجة وخاصة إخواننا أرباب الملابس وأصحاب الألعاب هؤلاء ما شاء الله تبارك الله يحمل وطيس عندهم في العشر الأواخر من رمضان العشر الأوائل من ذي الحجة. طبعا هذه أفضل أيام الله عز وجل. أما العشر من أيام الحجة فهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منهن في اليوم العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان إني أرير ليلة القدر وقد أحببت أن أخبركم بها فتلاحى فلان وفلان فرفعت فالتمسوها في العشر في العشر الأواخر التمسوها في العشر الأواخر. طبعا نحن يحمل وطيس عندنا في العشر الأواخر فيضطر القائمون بالخدمة في هذه المجالات من أرباب الدكاكين يضطر مع أنه الحمد لله الذي نعرف من شبابنا أكثرهم إن لم يكن جلهم أو كلهم الذي نعرف مواظب على صلاة التراويح يختار المسجد قد يختار المسجد السريع السريع من حيث الصلاة الأولية والسريع من حيث يعني يقول لك هذا ما شاء الله يسمونه الرويشان يعني هذا سريع بسرعة. لكن هذا الحمد لله يعني هذا النوع نوع محمود نوع محمود عند العاملين يعني شوف فيه عنده رغبة أو البغاء يدرك على الأقل صلاة التراويح وصلاة العشاء جماعة فيها في رمضان. وقد بعضهم يرتب نفسه أيام الختومات في وقت إمكانية الذهاب إلى حضور جمع كبير في صلاة التراويح يذهب لذلك ثم يعود إلى دكانه. طيب إخواني الفقير باعتبار البلدان رحت إلى مكة المدينة الشام هذا كمثال مكة المدينة الشام فرأيت أن التجارة فيها قائمة
لكن التجارة فيها بترتيب الواقع، يعني كأنهم هم فرضوا، يعني مكة التجارة فيها أيام الحج وفي أيام رمضان، لا يوجد وقت 24 ساعة، الدكاكين 24 ساعة، ما في دكان يغلق في مكة. بينما المدينة لا، المدينة خرج الساعة 10 ليلا ما عاد في حد في المكان، هادئة المدينة، قليل دكان دكانين ثلاثة دكاكين أربع دكاكين، هادئة المدينة حتى في الأيام لا، حتى في أيام الحج هادئة المدينة. مكة دايركت. طيب ذهبت للشام قبل هذه الحوادث الأخيرة، الشام في سوريا في دمشق وحلب، ذهبت الساعة 9 ما عاد حد في الدكاكين، كل الدكاكين مغلقة إلا أن تكون مفتوحة صيدلية أو غيرها، باقي كله مغلق. إذن أيها الإخوان، قضية الدكاكين تسير بسير أفكارنا نحن. هل يمكن، أطرحت لعدد من التجار، هل يمكن أن تكون العشر الأواخر حميتها في العشر الأواسط؟ يعني أنت يمكن تجيب هذا حقك حق المواسم، بدل ما تبيع في العشر اللي بتبيعه في العشر لا، في العشر الأواخر بيعه في العشر لا أواسط، خلي اللي يجي في العشر الأواخر اللي يحصل له لا، يحصل له التالي بعدين، قد الخلق ده قد لفخوه، قد عرضت عروضاتك من العشر لا الأوائل وقد انتهت في العشر الأواسط، بحيث أنك في العشر الأواخر أهدأ للعبادة وللطاعة. قلت له، قال لا هذا ترتيب. قلت له والله شوف، أنا صراحة خبرت بعض الأسواق العالمية فرأيت أن الأمر راجع إلى مزاج أهل الأسواق، وهم يفرضون الأوقات، هم يمكن أن يفرضوا الأوقات. عندنا تجارب جزئية، عندنا تجارب في بلادنا على سبيل المثال في شارع الستين، القليل من يفتح بين المغرب والعشاء، منذ سنوات قد تكاتف أهل الشارع كلهم في دكاكين في كذا، ما نفتح بين المغرب والعشاء، ما نفتح بين المغرب والعشاء، ما نفتح ما نفتح، تنزل الآن بين المغرب والعشاء تريد سوق، ما في سوق، الحل دخل المسجد كما خلق الله، ما معك سوق، دخل المسجد بعد العشاء خرج سوق. وإن كان يحدث خروجات، يعني حاول بعض أخواننا من أرباب الصوالين اجتمعوا ببعض الدعاء وحاولوا، وجدوا أن هناك مشكلة في آخر يوم، يوم العيد، في عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني لا يكاد أحدهم يجد الفرصة حتى لصلاة العيد نتيجة كثرة الزبائن، وفي الأخير الزبائن يطردهم ويزعل ويغضب، ويوم العيد يوم تعبان منهك، ما يقدر على معاودة الناس، الابتسامة، التخلق، تحمل الأخلاق، بغى بيرجع، يلا بنصلي العيد، انصلى ويرتكم بغبياء، يريد أن ينام، فحدثت لهم مشكلة، ففكروا هم، وهذا تفكير طيب، ففكروا هم مع من يقتنع هذا الأمر لا يمكن، ما دام غير محرم شرعا لا يمكن أن نحمل أحد عليه ولا أن نغصب أحد عليه، ففكروا هم بأنفسهم أن يكونوا يوم العيد ما في حلاقة، ويعلنوا هذا للناس، ومن يرغب عندنا في ترتيب شعره للعيد يتقدم، ويوم واحد ما بيغير عليك شيء في شعر، لا شيء بيزيد ولا في باء ولا شيء بينقص، بتتمي نفس التسريح استامن على ماشي بيتغير ولا والصارون هذا اللي تشتريه في في في في العشر الأواسط أو في العشر الأوائل بيتمي، هو ذا الصارون الزين الجميل، صارون لا صارون المعروض، ما عاد بنقول الموضة، يعني صارون المعروض هو ذا نفسه في العيد بيقع، اشتريته في العشر الأوائل ولا في العشر لا. بينما أيضا يجب أن يتفقه الناس أنه لا داعي للخروج في العشر الأول من ذي الحجة ولا في العشر الأواخر من رمضان، لا داعي للخروج وأنت ما بغيت تشتري شيء، قد اشتريت الصارون عادك ثاني يوم تخرج ليش؟ بتتمشى؟ روح يا أخي تمشى في المساجد، من مسجد إلى مسجد، ركع صل، هذا اللي أيام اغتنام، أيام تضاع مضاعفات الأعمال، أيام نظر الرحمن، أيام يباهي الله عز وجل الملائكة بعباده الصائمين، بعباده العابدين، هذا مش أيام لله ولا للعب. انظروا، كان بعض الأفريقة، أنا أذكر بعض الأفريقة عندنا في تريم، كان بعض الأفريقة عندنا في تريم تقيم مواسم في رمضان، تقيم فعاليات في رمضان، سواء كان كرة القدم أو الطائرة أو التنس الطاولة أو غير ذلك من الألعاب، كانت تقيمها في العشر الأواخر، فحصل تخاطب معهم، ففعلا فكروا فقدموها، فصارت عندنا ما تأتي ليلة 17 تقريبا إلا وجميع الفرق قد أدت برامجها الثقافية والرياضية في رمضان،
حتى في العشر الأواخر لا تكون شيء، لا يفتحوهم الباب. طبعا يقول لك الغير سيأتي، طبعا الغير سيأتي، الشيطان لن يترك العباد، لكن أنت لا تكون مثار للشر ولا يمار عبرك الشر، لا تكون مثار للضياع ولا يمر عبرك الضياع. ودائما أقول لكم إن مما غرسه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا في زمان لا ننتظر أن يصلحنا الواقع، لكن نحن نصلح أنفسنا فيصلح واقعنا. لا تنتظر أن يصلحك الواقع، لا تقول لي أن هذا الأمر إذا ما قمت به غيري بيقوم به، لا تقول لي أنا لو تركت هذا غيري يفعل هذا الأمر. يا أخي أنت أصلح نفسك، أنت أصلح نفسك بصلاح هذا لنفسه وهذا لنفسه وهذا لنفسه وهذا لنفسه، سيصلح المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أساسا متينا وثيقا فينا معشر الأمة في آخر الزمان أن صلاحنا ليس بصلاح مجتمعاتنا. لا تنتظر من المجتمعات أن تصلحك، المجتمعات لن تصلحك، المجتمعات ليست مثارا للصلاح، لست معينة، وقد أخبرك بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المجتمعات سيكون مؤثر فيها أربع أشياء أساسية: شحا مطاعة، هوى متبعة، دنيا مؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. إذن أنت أصلح نفسك، أمامك دينك، أمامك شرعك، أمامك هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح نفسك بنفسك. Self is yourself. Help yourself. تعرف معناها هذه؟ يعني بالإنجليزي أخدم نفسك بنفسك، أخدم نفسك بنفسك، Help yourself. يعني لا تنتظر غيرك أن يخدمك، أنت أخدم نفسك بنفسك. ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت في جميع الأمور أمرك، لا تنتظر الآخرين أن يصلحوك. هذا أساس قومه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قال واحد من الأخيار عندنا في البلاد لرجل يشتغل في الضرائب، قالوا إذا لم نشتغل نحن في الضرائب سيشتغل غيرنا. عندنا هنا في أخيار البلاد، أخيار البلاد قبل أكثر من 54 سنة قال لواحد ليش تشتغل في الضرائب؟ قالوا إذا لم أشتغل أنا سيشتغل غيري، ليش بيتركون الوظيفة؟ قالوا لكن لا تكون أنت مردم إلى جهنم، فكنت أنت ممر الناس إلى جهنم، لا بس خل غيرك غيرك يريد أن يكون مردم وطريق إلى جهنم، خل غيرك، أنت لا تقع هذا. فإنك إذا صرت طريق إلى النار، شوف هذا الذي عبر إلى النار عبرك، شوفه هو اللي بياه بيسحبك معه إلى لا بيسحبك معه إلى النار، لأنك أنت أعنت على هذا وكنت طريقا في هذا. فاعلم أنه لن تخلو الأرض من حرام ولن تخلو الأرض من معصية، حكمة أرادها الله عز وجل. سواكب الخير تسكب وسواكب الشر تسكب، وأنت في كل يوم تقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. ليش؟ لأن سواكب الخير تسكب وسواكب الشر تسكب، والناس هم الأوعية لهذا، فهذا يسكب عليه ساكب الشر والعياذ بالله، فيكون عمله حرام، طريقته حرام، أوقته محرمة، وهكذا سواكب الخير. وليس لك من الأمر شيء، أنت أرجو الله أن يسيرك فيما يرضاه عز وجل، أنت تسأل الله عز وجل أن يسيرك فيما يرضى الحق عز وجل. يأتي بعد ذلك الفوج الذي دخل علينا، كذلك الفوج الذي دخل علينا، كنا نعرف سابقا الأعمال المبكرة، فزحفت علينا الآن زواحف تأخير الأعمال. الأصل أن بورك لأمتي في بكورها، فنجد مثال مجال العمل، العمل ما شاء الله ما سموه اليوم بالتجريد، خاصة في العمال عندنا سموه بالتجريد، ما شاء الله يمشي لك من العمل من الصباح الباكر إلى بعد الظهر بقليل، خلاص يرجع بعد ذلك راحته، هذا جميل مبارك لهم فيه. هذا فكرة كنا قديما نرى أن هذا صعب، ولما بدأ بعض المعالم بالتجريد العمال أنكر عليه الكثير، لكن كثير منهم ثبتوا، صار هو الآن الأساس عمل التجريد، وهذا مبارك. يجد الواحد يصلي صلاة الفجر في جماعة ثم يرجع إلى بيته يأخذ ماء
ما تيسر له من الطعام ثم يخرج إلى عمله وعمل يأخذ ما تيسر في أثناء العمل أيضا من الطعام، ثم بعد ذلك يعود إلى بيته يصلي صلاة الظهر ويعود إلى بيته وبعد ذلك فراغ. هذا طبعا التجريد هو رأيته في قبل سنوات لما خرجت إلى تونس، ما خرجت إلى القيروان استغلوا هذا هم كفكر. هذا طبعا التجريد هذا ليست فكرة من عندنا، هي فكرة واردة، لكن بالنسبة لهم في القيروان رأيتهم استغلوا هذا استغلال طيب. ايش استغلال طيب؟ المسلمون او الملتزمون بالدين والمحبون للدين ماذا فعلوا؟ اشتغلوا شغل التجريد، خلاص صار الان الوظيفة عندهم رسمية كما الوظائف الرسمية، يبدأ من الساعة 7 صباحا او 5:30 او 6 الى الساعة 1 او 2 باعتبار تقدم البداية او تأخر البداية، ثم بعد ذلك من الساعة 2 او 3 يصير فراغ عنده. ايش صلحوا في القيروان؟

دخلت القيروان، فمدرسة في القيروان، فإذا بالفصول مليئة بالرجال، رجال ملتحين، بعضهم قد دخل الشيب. إيش هذا الذي يقرأ في القرآن وعلومه، وهذا في الحديث، وهذا في الفقه، وهذا في السيرة، وهذا في التاريخ؟ عجيب. استغلوا الوقت. الآن التجريد أيها الإخوان ضيع على بعض الناس أوقاتهم، فجعل التجريد ماذا يجرد؟ يرجع الساعة 2 للبيت ويأخذ ما تيسر من الراحة، يأخذ ما يتيسر من الطعام، ثم يخرج بعد ذلك ما هو داري يروح فين. بعضهم إلى الملعب، وبعضهم يشاهد التلفاز، وبعضهم يخزن، وبعضهم إلى ألعاب أخرى كالدمنة وغيرها. على قولهم ايش الدمنة ده؟ هذه حقهم دي 1 2 3 4 5 6 دمنة. دمنة هي أصلها اسمها دمنة، سموها بعد ذلك حرفوها إلى ضمنة. فيضيعون الوقت. ولو كان استغلينا هذا الوقت، استغل هذا الوقت من الساعة 4:30 5 دراسة وتعليم واستفادة إلى الساعة 8 يرجع بعد ذلك إلى حاجاته وإلى بيته، لوجد الإنسان 3 ساعات صافية في وقته ممكن أن يصير بها في خلال 4-5 سنوات عالم. عالم بيصير بها عالم في علوم القرآن، في علوم الحديث، في علوم الفقه، في علوم السيرة، في علوم التاريخ، في علوم الآلة. ممكن يصير عالم عبر هذا 3-4 ساعات متفرغ في اليوم والليلة. ما شاء الله تبارك الله، بصحيان قد اشتغل وقد رجع خذاله رقده وقام. وبعدين هذا انظرها انت من الساعة 4:30 او الساعة 4 الآن إلى الساعة 8 أصلا أوقات هكذا تضيع. لكن الحمد لله نحن عامة في هذه البلاد عاد محفوظ علينا وقت بين المغرب، ولا محفوظ على عامة فينا وقت بين المغرب والعشاء. يمكن يصير الإنسان عالم. الذي ما يعرف يقرأ القرآن ممكن يقرأ قرآن، ممكن يقرأ قرآن، يتعلم الأبجدية ألف باء، بيتعلموا إلى أن يقرأ قرآن، يعرف يقرأ كتاب الله عز وجل. اللي ما يعرف يقرأ الحديث بيقرأ الحديث، اللي ما يعرف الفقه بيقرأ الفقه. كان ممكن نستغل هذه الأوقات فنستغل الأعمال. على كل حال، الأمر كما ذكرت يرجع إلى جهاد، ويرجع إلى نظرة إلى الوقت المناسب. نعمل في كذا، نغلق كذا، لا نفتح البوابات لكذا وكذا، أبوابنا لا تفتح. الآن بعض الأحباب رأيته بين المغرب والعشاء يضيع على نفسه هذا الوقت الثمين الغالي، فاتح الدكان، منهم فاتح الدكان ومنهم لا، مغلق دكانه ويخلي الوقت هو لترتيب الأواني وترتيب الأشياء. لو أنه خلف هذا في وقت آخر أو قدمه في وقت آخر وخلى هذا الوقت بين المغرب والعشاء وقت مبارك، يقول فيه سيدنا أنس، هو المعني بقوله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، وفي رواية في قراءة وطأ وأقوم قيلة، وفي رواية وفي حديث لسيدنا أنس في قوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: تتجافى جنوبهم، قال أنس: أي بين المغرب والعشاء، بين يحافظون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا ينامون ولا يضيعون أوقات بين المغرب والعشاء. ولذلك كان بعض أرباب الربانية من كبار العلماء في هذه البلدة يقول: الكنوز، كل الكنوز فيما بين المغرب والعشاء. تريد كنوز الخير، كنوز البركة، كنوز البر، كنوز النور، اعلم أنها في عمارتك وحفاظك على ما بين المغرب والعشاء. فإذا ضيعه الواحد في دكانه ترتيب كذا كذا، في لعب، في مشاهدة ما يشاهده، في تلاعب بجوال، في كذا وكذا، هذا ضيع على نفسه هذا الخير. ولكن كما ذكرت لكم أيها الإخوان، سمة الشريعة المطهرة عندنا أنها لا تنكر على أحد إلا في من وقع في محرم متفق عليه. أما بقية الأوقات التي ذكرت كالحفاظ على العشر الأول من ذي الحجة، والحفاظ على العشر الأواخر من رمضان، الحفاظ على البكور في العمل، الحفاظ على ما بين المغرب والعشاء، هذا مجال ترغيب، هذا مجاله مجال الترغيب، من يريد الخير. واعلموا أيها الإخوان أننا مهما قلنا، مهما فعلنا، مهما قررنا

0: خلاص ده خلاص حق منزل شوف خلاص. أحد دخل من الشيابة عند واحد من أصحابه يتناكتون فيما بينهم البين، أبي هذا الركاب حقي خلاص الحل. قالوا عندك؟ قالوا يا أخي كابورة. كابورة يعني إيش؟ كبرنا. الحل من كابورة؟ قالوا قابورة. فين بغيت؟ فين بغيت؟ خذ 10 خذ 15، مالك مالك فكة. لكن كلنا موات، لكن بخت من قدم إحسان. العمر ساعة فاجعله طاعة، انتف من الدهر ولو ريشة فإن حظك من الدهر ما تنتفه. هذا الذي تنتفه في عمارتك لأوقاتك بما يحب الله عز وجل، هذا الذي تنتفه هو الذي بتلقاه نور وخير وبركة يوم القيامة، وانشراح صدر وتيسير أمر ورزق حسن طيب لك في هذه الحياة، هذا اللي بتحصله. وما ضاع من الأوقات فتجده يوم القيامة إن ضاع في غفلة في سوء في معصية بتجده ظلمة يوم القيامة، وإن ضاع في حاجة مباحة لا في عمل خير ولا في عمل شر والعياذ بالله، هذا بيحصله بس شيء كذا وقت ضاع كأنه ما عاش كأنه ما عاش. ويكفينا ما ننام فيه، قلت نحن أصلا ثلث في العمر كله يفوت الله يفوت نوم، عاد نحن لو عملنا بآداب النوم عاد نحن بنحس الخير وبركة حتى من النوم. فالحمد لله شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل ورحمة الله عز وجل مبثوثة في الوجود، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إذن نعود يا إخوان إلى هذه القضية وهي التنبه من الأوقات، التنبه من أوقات عملنا حتى يحصل لنا البركة في أعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل أبوي. نعم.
1: وأنتم ما تتبتدون هذه الأشياء أبدا، ولا يرفع على بابها ولا يكثرون بين المغرب والعشاء.
0: أها.
1: النساء في قلت راح بين المغرب والعشاء بكثافة، وفوق ذلك من وحدة سير سير بنتها اللي هي مقابلتها مقابلتها في السن أو أكبر منها، وهذا خطأ. يعني ما حد من المنقول هذا.
0: الله.
1: النساء بكثافة بين المغرب والعشاء.
0: الله.
1: إيه اللي أمور أمورهم هذول؟
0: نعم.
1: قالوا أمور يعني قايد الدوسر.
0: نعم.
1: يعني البهن.
0: الله.
1: حتى مثل البهن لا بد يمشي من البهن.
0: نعم.
1: وسبب هذا تقييم واحد بين المغرب والعشاء.
0: نعم. الله يحفظك.
1: المغرب مع بعض إذا تنتهي بين المغرب.
0: نعم. نعم نعم.
1: لكنكم هذه ما تشاهدونها.
0: نعم.
1: هذا جو الأدواء تطلعوا عليها. تطلعوا على البرنامج اللي تمشوا عليه.
0: جزاك الله خير. هذا كلام الوالد، كلام في محله. العامة عندنا يقولون لولا الملتقي ما سرق له، ما سرق السارق. يعني هذه لو أننا بين المغرب والعشاء نغلق دكاكيننا ما سرنا النساء بين المغرب والعشاء ولا في الليل. بما ذكر الوالد حفظه الله وأطال عمره، وطبعا هذا الوالد من أول الدورات معنا مشارك حضورا ومشارك استماعا ومشارك مساءلة أيام الدورة وغير أيام الدورة، فنحن نحترمه احترام خاص، الله يجزيه الخير، ودائما ينبه تنبيهات واضحة. وكما ذكرت لكم نفس القاعدة التي أعطيتكم إياها، لا ينبغي أن يكون الشر يمر عبرنا ولا ينبغي أن يكون الشر يأتي مننا، لا مننا ولا عبرنا. فنحن إذا رأينا أن هذا مظهر غير طيب من وجود نساء في الليل أو بين المغرب والعشاء يترددن في الأسواق، تعرف بلدتنا ما شاء الله تبارك الله يمكن لنا 60 سنة ما انطفت الكهرباء فيها، يعني ما شاء الله البلدة يعني طيبة جدا، والشباب حقنا الحمد لله كلهم موجودين في المساجد، هكذا لا هكذا أتهكم أنا ما أكذب يعني من هذا. وبعدين أنا أعرف قديما أيها الأخوان، أعرف أن كان النساء من خارج البلدة ياتين لكنهم دربن في البلاد، كما أن السوال سؤال اللي يشحتون كان ما حد من البلدة عندنا يشحت، لكنهم دربوا أهل البلاد حقنا، صاروا أهل البلاد حقنا يشحتون، وكان ما حد يشحت إلا الخارج ذيلا، لكن دربوا أهل البلاد حقنا. كذلك النساء كنا ما حد نساء يدخل النادر النساء اللي يترددن في الأسواق، وجزاهم الله خير عدد من الشباب الآن فكروا تفكيرات، فتحوا دكاكين للنساء خاصة في الحارات، وهذه فكرة طيبة. أرجو منهم حاجة واحدة بما تنقل النساء، يعني أرجو منهم أن يكون سعرهم مستقيم، أن يكون سعرهم مستقيم. أنه المرأة عندما تقول أخرج إلى السوق فأشتري هذا الشيء بألف، لكن أجده في دكاكين النساء الخاصة بألف خمسمائة، ثلث في المبلغ زائد، يعني ليش؟ يعني ليش لما خصص النساء ليش طلع السعر زائد؟ ليش طلع السعر زائد؟ يعني كأننا مثل البنوك الإسلامية، بغينا نستغل الإسلام في المسلمين. البنك الربوي يقول لك شوف اربع واضح، ترحل المليون حقك واستلم في كل سنة 25، لا كم، ترحل المليون حقك واستلم في كل سنة 250 ألف، 25% استلمها ما، والبريد هذا ربا خامن خالص على سيور السدة، ربا خالص. يجيك البنك الإسلامي يقول لك نحن بنلاقيه بطريقة القراض الإسلامية. طيب كم أنا بحصل أرباح؟ قلت بتحصل 18%، ليش ذاك بيعطينا 25 وانت بتعطينا 18%؟ كما واحد يقول لي روحه روح قد الربا. والآن النساء إخوان ما شاء الله قاموا بمسارات طيبة جدا، نسأل الله أن يوسعها، نسأل الله أن يوسعها ويقوم فيها مقام طيب جدا. قاموا بمسارات، خصصوا نساء كادر نسائي، نسأل الله عز وجل أن يعو دكاترتنا ومستشفياتنا ومستوصفاتنا، يعون هذا الأمر واعي جدا. أهل التجارات جابوا لنا نسوان يبعن، وأصحابنا عاد هم ما بغوا، بغوا نسوان نتكشفن قدامهم، ما عرفوا إلى الآن يجعلون مستشفيات عيادات مستوصفات خاصة بالنساء، أمور الولادة، أمور النساء، لا أمور احتياجات النساء، إلى الآن عاد هم ما فكروا في هذا. ما شاء الله إخواننا التجار أرباب الدكاكين، وده نحصل الدكان الفلاني والمتجر الفلاني والموقع الفلاني، الله يجزيهم كل خير، لكن نطلب منهم طلب بسيط، لا تستغلوا الإيمان في المؤمنة ولا الإسلام في المسلمة ولا الحياء في المرأة المحتشمة التي لا ترغب بالخروج إلى الأسواق، لا تستغلوا ذلك. ومظهر من مظاهر الاستغلال أن يكون الشيء المتواجد في الدكاكين الخاصة بثمن أعلى وأرقى بوضوح منه في، لا في الدكاكين، لا في الدكاكين العامة المختلطة بين الرجال والنساء. أرجو منهم أن يثبتوا على هذا المجال وأن يتوسعوا فيه وأن يفرعوا تفريعا طيبا وأن يوسعوا المجالات النفع، لكن بمعيار بضوابط بعدم استغلال. وأدعو كذلك من له الأمر في أن نتوسع في كل محتاجات النساء. كم كنا نصيح في هذه البلدة عندنا، يا قومنا اتقوا الله، يا جماعتنا خذوا أجر الله، خذوا فضل الله، كما اتخذ أرباب التجارة أمور خاصة بالنساء فاجعلونا عيادات خاصة بالنساء، اجعلونا مستشفيات خاصة بالنساء، اجعلوا لنا مستوصفات خاصة بالنساء، ائتوا بالكادر النسائي، اطلبوا من الأموال ما تطلبون، لكن الواحد يحترق ماله ولكن لا يحترق قلبه عندما يطلع من لا يعني هذا وهذا وهذا على زوجته، وإن كان بعض الأمور للضرورة وللضرورة مباحة وبعضها ليست فيها ضرورة، بل بعض كشف العورات حرام حرام حرام، واضع موقوع في المستشفيات وموجود في المستوصفات وموجود في العيادات حرام، خلوات ونظر إلى العورات، لا أخص مستشفى بعينها ولا مستوصف بعينه، ولكن هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول بين يدي الله قبل أن أكون مثلا بين يدي الناس، هذا الكلام أقوله من واقع وليس من عدم معرفة، من واقع وليس من عدم معرفة. فليتقوا الله عز وجل وليحوزوا خير الله وليتشرفوا بخدمة الأخلاق. المرأة التي لا زالت فيها الحياء تحب الستر تحب الحشمة وزوجها مبالي حريص محترق على زوجته، هذا افتحوا له مجال، حتى لو كلفت تكليفات زائدة، حتى لو كلفت تكليفات زائدة، فالذي يرغب في حياة والذي يرغب في أن زوجته تكون مستورة سيبقى على هذا المجال. وأعود لسؤال الوالد حتى لا أتنبه، وليس سؤال في الحقيقة، إنما هو شجون وتنبيه لنا. ونحن إن شاء الله نقبل النصيحة ولا نفتح أبوابنا للنساء بين المغرب والعشاء وحتى غير من الأوقات التي لا تليق أن تكون المرأة متواجدة فيها في السوق. وإن كان شرعنا يتيح للمرأة عند الحاجة أن تخرج لشراء حاجتها ولأخذ حاجتها، لا يمانع الشرع من ذلك، لكنها مترتبة حيية. قال الله عز وجل عن بنات نبي الله شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ووجد من دونه من امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ ما مجنبات، لما رأينا الرجال متكاتفون على لا على الماء، وجد من دونهما امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بغينا الرجال يروحون بنرجع نحن بنجيب بدلهم. ها؟ قال موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وقال في الآية أيضا: وجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما أخرجنا إلا أن أبانا ما يقدر يخرج مسكين بنفسه، فخرجنا نحن نخدم والدنا نشتغل. فالمرأة لا تمنع من العمل ولا تمنع من البيع والشراء، ما تمنع المرأة في ديننا، ولكن لها ضوابط. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا شيء لفت النظر إليه بعض الدعاة وبعض طلبة العلم وبعض العلماء، قال: إني متعجب، قال: عامة شبابنا الذين يبيعون للنساء، قال: في الغالب تجده ثياب جميلة، شعاره مرتبه ونظافته ملقي عطورات، قالوا: اللي يبيعون للرجال كما اللي يبيعون المواد البناء ذيلا، قال: عادي، قال: ثوب عادي، قال: إن لم يكون بهدل بنفسه يعني. قال: اللي ذا، قال، اللي يبيع للنساء ذا، قال: متعطر ومتشيك وذاب زين، وربما عاد ملقي له سوكا وملقي له كذا. ها؟ ليش كذا؟ إن الله جميل يحب الجمال. أيها الأحباب، لا يمنع أحد من أن يتجمل، هذا، لكن انتبه للمقصد، انتبه للحامل، انتبه للوازع، واعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن كان الوازع يتجمل الإنسان للمرأة، أجل تميل إليه، تضحك معه، تتكلم معه، هذا ما تحاسب عليها يوم القيامة، ما تحاسب عليها، أشياء محرمة، أشياء لا تجوز. إن كانت لا، لأجل تشتري نبيع ونشتري، وأنا أحب أن أكون جميلا، أحب أن أكون طيبا، أحب أن أكون نظيفا، أحب أن تكون علي رائحة، علي راحة مقبولة، هذا أمر أتاح الله لك. أهم شيء أن لا يكون هناك قصد أو حامل أو غرض منعه شرعك. فإن الله عز وجل لن يحاسبك على المظهر، إنما سيحاسبك على القصد، سيحاسبك على القصد. قال الرجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الاحتقار للآخرين، المقاصد السيئة، التكبر على الحق، هذا الذي سيحاسب عليه الإنسان. ولكن مجرد إبراز الجمال لا شيء فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. خلاصة الأمر أننا ينبغي أن نطهر أعمالنا من حيث اختيار نوعية العمل، وكذلك نطهر أعمالنا من حيث الوقت، فلا نختار من الأوقات إلا ما يرضي الله عز وجل، بل الأوقات نحث أنفسنا ونجاهد أنفسنا على أن تكون الأوقات العالية الراقية المحبوبة عند الله عز وجل مختارة للطاعة وللعبادة، مختارة لما يقربنا الله عز وجل. مع أن نقول أن ذات العمل بالنية الصالحة والمقاصد والآداب والأحكام الشرعية هو نفسه مقرب إلى الله عز وجل، لكن من أحلى ومن أجلى ومن أفضل أن يكون العمل بهذه النوايا الصالحة، وأن تكون الأوقات المباركة المحبوبة عند الله مفرغة للطاعة وللعبادة. وكما ذكرت لكم، الأمر يحتاج إلى جهاد، ولا تنتظروا أن يصلحكم الواقع ولا أن يصلحكم المجتمع، ولكن أصلحوا أنفسكم بأنفسكم. ومن نوى نية صالحة فتح الله بابا 70 بابا من أبواب التوفيق.
2: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف على حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول فيه: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم الإدام الخل. هل يوجد الخل اليوم في بيوتنا؟ ربما كثير من الصغار الذكور والإناث لا يعرفون الخل إلا النادر، لأن الإدام اليوم في البيوت ربما يكون كثيرا من الحبوب وكثيرا من العصائر وكثيرا من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، فنأكل الخبز ربما بالفاصوليا وربما بالفول وربما بالبيض وربما بالجبنة وربما بغيرها من المأكولات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. سبب هذا الحديث كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل أهله الأدمى، أي يريد أن معه طعام، يريد أن يبحث عن وسيلة لتسهل هذا الطعام، فقيل: ما عندنا إلا خل، لا يوجد في البيت شيء، ليس في بيت رسول الله أنواع من الأطعمة مثلنا اليوم، يوجد في بيتنا اللبن، يوجد في بيتنا التمر، يوجد في بيتنا الأرز، يوجد في بيتنا سمك، يوجد في بيتنا أنواع من الأطعمة، ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقولن له أهله: ما عندنا إلا خل. فدعا به، قال: ائتوا به. فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل. ما إدامك يا رسول الله؟ يقول: إدامي الخل، ليس عندي غير الخل، ليس عندي غير الخل. يا رسول الله، هذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في بيته إدام غير الخل، وفي بيوتنا اليوم نعم كثيرة، مع ذلك يظن بعضنا أن ليس في بيته شيء، أنه فقير، أنه لا يملك شيء، لا ينظر إلا إلى الأغنياء، لا ينظر إلا إلى الأثرياء. فإن الإنسان إذا عرف مثل هذه الأحاديث عرف بأنه في نعمة كبرى، وأن الله تبارك وتعالى يرعاه، وأن النعم التي أنعم الله بها عليه نعم لا تعد ولا تحصى. فكان رسول الله يقول: نعم الإدام الخل، ولم يجد رسول الله إداما غير الخل في يوم من الأيام. أما الحديث الثاني أيها السادة المستمعون الذي نريد أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها، أيهم يصعد بها. هذا الحديث الذي يحدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها، أخرجه الإمام النسائي في سننه وابن قانع وكذلك الحاكم عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه. ما الدافع الذي جعل رسول الله يقول هذه الكلمات ويقسم فيقول: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها؟ يحدثنا عن ذلك رفاعة بن رافع فيقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتصت، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات المباركات الطيبات التي خرجت من فم هذا الصحابي الجليل، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. لا بد للمسلم أن يقف وقفة مهمة وجادة عند هذا الحديث، فإن هذا الصحابي ابتدع بدعة كبيرة في دين الله عز وجل على حسب مفهوم بعض الناس بأن البدعة هي كل شيء لم يعمله رسول الله. هذا الصحابي ابتدع هذه الكلمات في الثناء على الله تبارك وتعالى، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وهو في الصلاة. لو أن شخصا اليوم صنع مثل ذلك لقيل له: أنت مبتدع، كيف تضيف في الصلاة؟ لقد علمنا رسول الله فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن الدعاء باب مفتوح، ورسول الله يشيع على مثل هذا. فلما سمع رسول الله قول الصحابي رفاعة بن رافع: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، قال رسول الله: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. إذن هذا دليل واضح وصريح على جواز حمد الله وشكر الله والثناء عليه بالصيغة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو بصيغة أخرى لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وربما يسيء البعض الفهم فيقولون: هذا يا أخي يسمى من السنة التقريرية، فإن رسول الله أقره على ذلك. نقول: نعم، أنت مصيب في هذا الفهم، لكننا لا نتحدث عن السنة التقريرية، نتحدث الآن عن البدعة، نتحدث الآن عن كيف صنع هذا الصحابي أو ابتدع هذا الصحابي دعاء لم يتعلمه من رسول الله، وإنما أنشأه من تلقاء نفسه فأقره رسول الله. نتكلم عن المنشأ، كيف أنشأ هذا الصحابي كلاما جديدا وبعد ذلك أقره رسول الله فصار من السنة التقريرية. لو كان كما يفهم البعض بأن الشيء الذي لم يعمله رسول الله حرام لنهر رسول الله ولا زجر رسول الله هذا الصحابي فيقول له: لماذا تأتي بكلمات جديدة لم أعلمك إياها؟ يجب عليك الاقتصار على ما أقول أنا فقط. ولكن رسول الله شجعه على ذلك وأقره، بل وأقسم فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، أن يجعلنا من الذاكرين، أن يجعلنا من الحامدين، أن يوفقنا لحمد الله تبارك وتعالى على كل نعمائه. هذا الرجل عطس فقط فقال: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ونحن اليوم نركب السيارات ونركب الدراجات ونركب الطائرات ونأكل الطعام الطيب الهني، ثم يقوم أحدنا يستكثر أن يقول الحمد لله من سويداء قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يوفقنا لشكر الله تبارك وتعالى ولحمده في السراء وفي الضراء على النعم صغيرها وكبيرها، قديمها وجديدها، أولها وآخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه ما يدور في الخلاف وما يدور حول هذا الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم.
0: فضيلة الشيخ، يعني تكلمنا في الحلقات الماضية عن الاجتهاد وضوابط الاجتهاد وشروط المجتهد وغيرها، لكن كما وعدنا في أول الحلقات بأن هذه الحلقات أو هذه السلسلة ستتميز بشيء من الشفافية في النزول إلى الواقع الموجود على الساحة الاجتهادية أو الساحة الإفتائية إن شئنا أن نسميها، والمصارحة في قضية ضرب الأمثلة على هذا الاضطراب في قضية الاجتهاد. دعنا فضيلة الشيخ يعني نقدم بس لقضية أنه في عندنا مشكلة في حتى في كثير من الدول قننت هذا الموضوع نظرا لوجود خلط ويعني تجاسر عدد كبير من الناس في قضية الإفتاء، مما أدى إلى بعض يعني النزاعات أو بعض الإشكالات حتى الأمنية منها في قضية أن الكل أصبح يفتي والكل أصبح يجتهد بدون أي ضوابط. لكن هل أثر هذا كبير أو لا؟ نريد أن نعرف هذا من خلال واقع أمثلة موجودة في واقع المجتهدين اليوم.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الترحيب بك وبإخواني وأخواتي أقول نعم، هناك اضطراب، هناك فوضى، هناك تجاسر على الفتوى. الآن لا تكاد توجد قناة فضائية إلا وفيها من برامج الفتوى الواحد والاثنين والثلاثة، لا تكاد توجد إذاعة في الراديو إلا وفيها أيضا برامج إفتائية، في كثير من المساجد في الخطب أحيانا تناقش مواضيع فقهية عن نوازل مستجدة. ونحن نعلم كما ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه ربما كان البعض في زمنه بعد زمنه بقليل يتجاسرون على الفتوى، ما لو نزل مثل هذه المسائل المستجدة عليه رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان متميزا في قضية استشارة الفقهاء، لا يقطع أمرا دونهم، يجمعهم ثم يقول هذا ما عرض وهذا ما حدث وهذا ما وقع، فما رأيكم، ويذكر رأيه ويصر عليهم، وسنذكر هذا إن شاء الله لاحقا، يصر عليهم أن لا يأخذوا رأيه كرأي أمير، إنما رأي عالم شأنه شأنهم. فأقول نعم، هناك شيء من التجاسر، هناك شيء من الأخطاء، ولذلك شروط الاجتهاد التي ذكرناها ما وضعت إلا من أجل ضبط هذه الشروط. ولكن لما لم يعد هناك جهات في عدد من الدول، في عدد في بعض وليس في كل، من يضبط هذه القضية، تجاسر الناس عليها. حتى خرجت لنا في هذا العصر مجموعة من الفتاوى الشاذة الضعيفة المهجورة التي أوقعتنا وأوقعت الساحة الإفتائية وأوقعت علماء الشريعة في حرج وفي موقع لا تحسد عليه. هذا ما سنشير له في هذه الحلقة، وربما حلقات قادمة سأفصل فيها. لكن الذي أريد أنا هنا أن أبين ما يتعلق بشروط الإجتهاد التي ذكرناها، بعض الأخطاء أو بعض الأمثلة على فتاوى ناقضت ما ذكرناه من شروط الإجتهاد.
0: جميل. في قضية ضرب الأمثلة، أنا ودي يعني أن نخصص هذه الحلقة في قضية الأمثلة وواقعها في قضية الاضطراب في الإجتهاد والمسألة التي تخل بعملية الإجتهاد. ذكرتم شيخ مثلا السنة النبوية، نريد أمثلة توضح مثلا الاضطراب في مسألة السنة النبوية في غير مسألة إنكار السنة بالكلية، نتكلم عن اضطراب في الفتوى نتيجة لي يعني عدم الإلمام بالسنة النبوية.
1: نعم، جيد أنك ذكرت ما يشير إلى قضية إنكار السنة بالجملة، وهم من يسمون بالقرآنيين. نعم. القرآنيون أناس قالوا ليس لنا دخل بالسنة لأن تحتمل الخطأ والكذب والوضع وما شابه ذلك، فسنكتفي بالقرآن الكريم. فهؤلاء أنكروا السنة جملة وتفصيلا. طبعا إنكار السنة جملة وتفصيلا يؤدي إلى إنكار كثير من شرائع الإسلام، يعني كيف سنصلي، كيف سنصوم، كيف سنؤدي الحج، كيف سنتعامل بمثل هذه الأمور إلا من خلال معرفة السنة. ومن سبحان الله معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنبأ بظهور أمثال أولئك الناس، فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا، يعني مرتاح على أريكته، يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية أنه قال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. نحن الآن سنتكلم على من ينكر بعض السنة. هناك من أنكر الحقيقة مثلا جزءا من السنة بأعذار وعلل غير مقبولة، يعني مثلا هناك من فرق المسلمين التي خرجت من أنكر أحاديث الشفاعة، كل حديث ينص على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة أهل الشفاعة يوم القيامة أنكروها جملة وتفصيلا، قال أن هذه الشفاعة تنافي العدل الإلهي، كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع أناس صالحون في أناس يستحقون النار أو أناس عصوا الله سبحانه وتعالى، والله قد توعد على أهل المعاصي. هذا يعني طبقوا هذا المبدأ العقلي على قضية إنكار الشفاعة. هي ربما لو أتت، يعني الشفاعة ثابتة في القرآن الكريم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو ذكر أن هناك شفاعة ستكون ذلك اليوم، لكن لابد أن يأذن فيها الله سبحانه وتعالى وأن يرتضيها لمن شاء من عباده، فهم أنكروها جملة وتفصيلا. هناك مثلا من أنكر حديث نزول المسيح عيسى بن مريم، الآن هناك من المفكرين والمثقفين المعاصرين من أنكر هذه، مع أنها أحاديث كثيرة وليست رواية واحدة، أحاديث كثيرة بصياغ مختلفة تبين أن المسيح عيسى بن مريم سوف ينزل آخر الزمان. طيب لماذا أنكرها؟ قال أن هذا من دس النصارى، والنصارى قد وضعوا ذلك وهذا يشبه عقيدتهم. طيب ما دليلك على دس النصارى؟ الأمور لا ترسل هكذا جزافا. هناك من أنكر أحاديث خروج المسيح الدجال، مع أن يسلم ذكر هذا الأمر في أحاديث كثيرة جدا بروايات مختلفة بألفاظ مختلفة تثبت خروج هذا المخلوق الذي يسمى المسيح الدجال. هناك أناس أنكروا. أنا هنا في قضية السنة ونبه إلى أمر، يعني قد يأتي أحد العلماء ويرد حديثا فيعتبر رده مبررا مفهوما، لأنه رده بناء على صنعة حديثية، نظر في الأسانيد، نظر في المتون المنكرة جدا التي تعارض متون، فقال هذا الحديث لا يعمل به، إما أنه موضوع أو مكذوب أو أن هذا الحديث لا يعمل به. مثل هذا لا تثريب عليه ما دام عالما بالصنعة. المشكلة في تجرؤ غير المختصين وما أكثرهم في هذا العصر في قضية رد شيء من السنة الصحيحة لمجرد حجج عقلية غير مقبولة، وفي من ذلك يعني أمثلة.
0: يريد تذكر لنا مثال فضيلة الشيخ في قضية، نحن تكلمنا قبل حتى عن قضية الاختصاص وأهمية أن يكون الشخص مختصا في هذا العلم حتى يفتي فيه أو يتجاسر على أن يجتهد فيه. في المسألة ذكرت فضيلة الشيخ في الصنعة الحديثية، يعني يكثر اللغط في قضية أن كثير من المنتسبين للعلم من يخطئ أو من ليس لديه يعني صنعة حديثية ويخطئ في هذا المجال، في قضية الحديث، في رد حديث، في وضع حديث في موضع غير الموضع الصحيح بالنسبة له، أمثلة واقعية من يعني واقع هذا.
1: يعني أنا سأذكر مثالا قريبا لم تمضي عليه أيام، قام أحد الكتاب ممن ليس له علاقة بالعلم الشرعي وأنكر الحديث الوارد في الصحاح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه أناس من الأعراب فاجتووا المدينة، يعني مرضوا فيها لم يناسبهم هواؤها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وفعلوا ما فعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا عادوا على الراعي وقتلوا وسملوا عينيه، وأمر أنه سلم اقتص منهم. الحاصل أن هذا الرجل قال هذا الحديث غير صحيح. طيب ما حجتك؟ هل نظرت في سنده فوجدت فيه متهما؟ هل نظرت في متنه فوجدت شيئا يناقض شيئا دليلا قويا؟ قال لأنه يخالف الفطرة، من الذي يشرب البول؟ هذا هو كلامه. الآن عندما نأتي إلى تطبيق الاختصاص، الآن بعض الأطباء يعالجون بأشياء ربما لو تأملنا فيها سنجد أنها غريبة. يعني منذ أيام اطلعت على مقطع يوتيوب، أطباء في إحدى الجامعات عالجوا مرض السرطان بحقن مريض بفيروس الإيدز هكذا، واطلعت ودهشت، يعني قامت هذه الخلايا الإيدز بمهاجمة خلايا السرطان والقضاء عليها بطريقة أو بأخرى. قد يقول بعض هذا يخالف العلم، نقول هذا أهل الاختصاص يفتون فيه. الآن بعض الأطباء يعالجون مثلا بعض الحروق والتقرحات الجلدية وبعض فقد الجلد، يعالجونه بجلد فئران أو جلود مأخوذة من حيوانات أخرى، بعضهم يقول هذا أمور مقززة، الصنعة تختلف. فالآن يعني بعض العلماء استفادوا من هذا الحديث، استدلوا به على طهارة ما روث وأبوال ما يؤكل لحمه. وهذا الأخ للأسف الشديد يأتي ويكر هذا بدعوى أنه يخالف الفطرة. أي فطرة في هذا الزمن؟ الحقيقة مثل هذا يرفض قوله، لو أتى بمهارة المحدثين فناقش يقبل، لكن يأتي بهذا في مقال صحفي أو في تغريدة قرأناها في تغريدة في تويتر يقول أنا أنكر هذا الحديث أنه يخالف الفطرة، ما هذا التجرؤ على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟
0: إذا كان نحن شيخنا بين خلاف بين يعني خصوصا في الأمور الحديثية والحديثة أيضا، أن الكثير ينكر يعني ما لا يستوعبه عقله، وهذه مشكلة أيضا سنناقشها إن شاء الله. لكن هل لهذه الوجهة الآن في عصر الأصل فيها العقل والتكنولوجيا والتطورات العلمية، هل لهذه وجهة حتى وإن كانت تخالف الأمور العلمية أو يعني ما وصل إليه العلم الحديث؟
1: يعني أنا أدعو دائما لقضية التخصصية واستشارة المختصين. يعني أيضا منذ فترة قام أحدهم وما زال بعضهم يكرر هذا الكلام بإنكار حديث الذبابة، أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم فاغمسوه أو فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء. فبعضهم قال انظروا ما هذه يعني وحش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يقول هذه قد أرى هذه الجراثيم تنتشر عن طريق الذباب وكذا إلى آخره. نقول لا تستعجل، هذه الذبابة كائن مخلوق، وعلم الحيوانات والطب البيطري وعلم الحشرات هذا علم أيضا له مختصون لا نزدري. ماذا يقول المختصون في هذا؟ فأجريت أبحاث في إحدى الجامعات وألف فيها بعض العلماء كتابا الإصابة في صحة حديث الذبابة، هو شيخنا الشيخ خليل ملا خاطر، واستعان بأبحاث أجريت في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فوجدوا فعلا أن في جناحي الذبابة في إحدى الجناحين مع الجناح الآخر ما يضاد بعضهم البعض من خلال قيام مواد موجبة بالقضاء على مواد سالبة موجودة في الجناحين، وهذا كلها يعني يثبتها العلم. نحن نقول فقط تريثوا لا تستعجلوا، خذوا الكلام عن المختصين، لكن إطلاق الكلام هكذا جزافا هذا من مصائب هذا العصر للأسف الشديد.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، يعني سأذنك في فصل قصير نعود بعده أيها الإخوة والأخوات إلى إكمال حلقتنا في هذا اليوم. شكرا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة السابعة لبرنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج الكثير مما يدور حول الخلاف بالأمثلة الواقعية التي تمر بنا هذه الأيام. فضيلة الشيخ، لعلنا توقفنا على قضية الاجتهاد والمسائل التي كان يعني يجتهد فيها غير المختصين، دعنا ننتقل من الصنعة الحديثية إلى قضية اللغة العربية. ويعني كما ذكرت حتى قبل الفاصل أن هناك أو في حلقات سابقة هناك طوام تأتي من كثير من الناس الذين لا يتقنون اللغة العربية، ويعني كانت بسبب هذا عدم الإتقان يعني جرهم إلى كثير من الاجتهاد الخاطئ.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قضية اللغة العربية كما ذكرت لك تتدخل في نصوص الكتاب وتتدخل في نصوص السنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب. فأنا لكي أذكر يعني أستدل على ما أقول، أنا سأتي بنص عن الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول في كتابه الموافقات وهو يذكر ما يحتاجه المفسر من العلوم، يقول: ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، أنه لابد من معرفة اللسان العربي. ثم قال بعد ذلك: ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوم. والآن سأتي بأمثلة على أخطاء وقعت عند بعض من تناول الآيات على غير وجهها بسبب جهله باللغة العربية. يقول، فذكر مثالا ومثالا، قال: والثالث قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء وأشباه ذلك. إنما جرى، يفسر لماذا ذكر الله من فوقهم وفي السماء هذه الجهات والأماكن، يقول: إنما جرى على معتادهم، يعني على معتاد أهل الجاهلية، في اتخاذ الآلهة في الأرض وإن كانوا مقرين بآلهية الواحد الحق، فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة البتة. يعني لا يفهم أن هذا جهة مكان محدود بأبعاد طول وعرض وعمق، هذا هو المكان الذي المخصص للإله سبحانه وتعالى. قال: ولذلك قال: فخر عليهم السقف من فوقهم. قال: فتأمله واجري على هذا المجرى في سائر آيات والأحاديث. يعني معنى كلام الشاطبي هو نفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى، نقول الله في السماء ثم نسكت. بعض الناس فهم من ذلك، حمل النص ما لا يحتمل، فزعم جهة محدودة بحدود لها نهايات، وأن هذا هو الموضع الخاص كما يعني يقول. وطبعا عقيدة أهل السنة والجماعة هو قبول هذه الآيات والأحاديث وإمرارها وعدم الخوض في معانيها الخاصة والاكتفاء بالإيمان بمعانيها المجملة العامة. وهذا مثال حقيقة خطير يدل على يعني له ما بعده. يعني هناك من أثبت لله صفة تردد، هناك صفة تردد وصفة هرولة وصفة وصورة على صورة آدم، كلها
0: أخطاء. وهل هذه تعتبر أنها أخطاء يعني في اللغة العربية؟ أغلب هذه الأخطاء متمثلة في عدم فهم اللغة العربية.
1: نعم، هذه أخطاء بسبب اللغة العربية، بسبب عدم توفر هذا الشرط، وسببت أخطاء عقدية، وهذا ما سنشير له بالتوسع إن شاء الله في عندما نتحدث عن الأخطاء. جميل. والخلاف العقدي.
0: فضيلة الشيخ، ذكرتم قضية الأخطاء والقصور في اللغة العربية وما يؤول إليه من أخطاء في قضية الاجتهاد، دعنا ننتقل إلى قضية خرق الإجماع. ذكرنا من الشروط التي يجب أن يعني يتمثل بها المجتهد أن يكون ملم بقضية الإجماع والخلاف، الأخطاء القابلة أو التي ممكن أن تترتب على قضية خرق الإجماع.
1: نعم.
0: مثل ماذا؟
1: يعني سأذكر لك مثالا واقعيا معاصرا، يعني مما أجمع عليه العلماء على أن الحج والعمرة يمكن أن يؤديا بثلاثة طرق. الطريقة الأولى، طريقة الإفراد، أن يبدأ بالحج ثم يعمل العمرة، أو أن يقتصر على الحج فقط. الطريقة الثانية بالعكس، التمتع، وهي أن يبدأ بالعمرة ثم يأتي بعده بالحج. والطريقة الثالثة القران، أن يأتي بهما معا، يحرم بهما معا. وهذا أجمع عليه العلماء عبر القرون. ممن نقل الإجماع مثلا ابن قدامة يقول في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، بأي الطرق الثلاثة. الإمام النووي في شرح مسلم قال: وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، وإنما اختلفوا في الأفضل منها إلى آخره. والولي العراقي يذكر أيضا قال: وأجمعت الأمة على جواز تأدية نسكي الحج والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران. ولذلك لا يعلم عبر القرون من أتى قال: لا، هذه الطريقة صحيحة والطريقتان الأخريتان فاسدتان أو غير جائزتين، إلى أن جاء أحد العلماء المعاصرين توفي رحمه الله الشيخ الألباني، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وخرق الإجماع في هذه المسألة، فقال بمشروعية طريقة التمتع فقط وألغى الإفراد والقران. كيف؟ ماذا قال؟ قال في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر: هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب، والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط. ما قال نرى أفضلية التمتع، لكان كلامه مقبولا، قال أفضلية نرى التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره. طبعا الإمام أحمد يرى أفضلية التمتع وليس وجوب التمتع، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي، منهم ابن حزم وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره. ينبغي تحرير هذا الكلام، هل هم أبطلوا حج الإفراد والقران ومنعوه أم فضلوا التمتع عليه؟ إلى أن قال: وخلاصة القول أن على كل من أراد الحج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي. إلى أن قال: فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم.
0: شيخنا، من المعلوم أن كثير من الصحابة والسلف الصالح يعني حجوا بالطريقة الإفراد والقران، يعني هل يخفى مثل هذا الأمر، أو ما هو وجهة نظر الشيخ مثلا في مثل هذا الأمر لما يقوم عدد من السلف الصالح بالحج والعمرة بطريقة الإفراد والقران؟
1: نعم، يعني كلامك صحيح، هناك عدد من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم حجوا بطريقة الإفراد وبطريقة القران، على عكس ما يقوله الشيخ الألباني. يعني قال ابن سيرين، هذه هناك مجموعة من الأخبار ذكرتها من جمعتها من مصنف ابن أبي شيبة، يقول ابن سيرين: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده 40 سنة وهم يفردون الحج، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، أبو بكر وعمر وعثمان، إذا لاحظوا الخلفاء الثلاثة. وقال مغيرة: أفرد الحج أبو بكر وعمر وعثمان وعلقمة والأسود، وحج عمر بن الخطاب خلافته كلها يفرد الحج. وعندي من النصوص الشيء الكثير، وحتى فيما يتعلق مثلا من التابعين، قال سعيد بن مسيب: سمعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلبون بعمرة وحجة معه وهي القران. وعندي أيضا من النصوص الشيء الكثير. السؤال يعني هل الشيخ الألباني كانت هذه النصوص غائبة عنه؟
0: يعني وهو السؤال أيضا،
1: وهو العالم المحدث الذي اطلع على كثير من دواوين السنة النبوية، الحقيقة لم تكن هذه النصوص غائبة عنه. لكن الغريب في هذا، وهذا سنشير له إلى قضية اختلال طريقة الاجتهاد، الشيخ الألباني مما كان يقرر في كثير من كتبه وفتاوى أنه يتبع السلف الصالح في فهمهم للنصوص، يعني يقول أنا أتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والآن قد نقلنا عن كثير من السلف الصالح أنهم كانوا يحجون بالإفراد والقران، مما يعني أنهم يعني ما فهموه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة فهموا بطريقة تختلف عن طريقة فهم الشيخ الألباني، فهموا جواز هذا الأمر، لم يفهموا حرمة أو عدم جواز أو عدم مشروعية الإفراد والقران. فالحقيقة لم تكن غائبة، لكنه وجهها بتوجيه، بحث له عن مخرج، وهذا المخرج مقبول، وهو أنه قال ربما يكونون ساق الهدي. يعني الشيخ الألباني الآن فهمنا رأيه، أنه إذا لم يسق الهدي فيجب أن يحج الحاج بطريقة التمتع عمرة ثم حج إذا لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي معه فيجوز له الآن أن يحرم بالقران وبالإفراد. طيب، لكن انظر الآن إلى المسألة العجيبة التي وقع فيها الشيخ الألباني عندما نقل كلام ابن حجر العسقلاني، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فقال ابن حجر العسقلاني: وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس. هذا كلام من؟ كلام ابن حجر العسقلاني في قضية استحباب سوق الهدي. ماذا علق الشيخ الألباني؟ قال كذا قال وفيه نظر، هذا الكلام يعني لا يسلم لابن حجر، لأن سوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم بل ندم عليه. يعني الآن الشيخ الألباني قاعد يقول أن سوق الهدي ليس من السنن، فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يعني بعد الكلام دل على أمرين هامين: أولا على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران، يعني أن أتمتع بدون أن أسوق الهدي أفضل من القران مع سوق الهدي. ثانيا أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج ما ترويه. النقطة أينها؟ عندما قال إن التمتع بدون سوق الهدي أفضل، ثم يذكر أن أبا بكر وعمر ربما كانوا يفردون لأنهم ساقوا الهدي. السؤال هنا أيهما أعلم بالأفضل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر اللذين حج مفردين مع احتمال سوقهما الهدي، أم الشيخ الألباني في قضية أنه قال التمتع بدون سوق الهدي هو الأفضل؟ هذه النقطة الخطيرة، أن يحكم الشيخ الألباني أو غيره من الفقهاء في يعني عقولهم ونظرتهم التحليلية لعدد من الأحاديث فيصلوا إلى أمر يخالفون به ما كان شائعا في زمن الصحابة والتابعين بعدهم، أو يخالفوا ما أجمعت عليه الأمة. فالعلماء أجمعوا على جواز الأنساك الثلاثة، والشيخ الألباني عفى الله عنه خرج بهذا الرأي الغريب الذي به خرق الإجماع ولم يجز إلا مشروعية التمتع فقط. جميل جدا.

0: قبل أن نختم في هذه الحلقة بهذا النص الأخير، لكن لازلنا في طور قضية البحث في قضية الاجتهاد والمجتهد، لأن في هذا الوقت حقيقة الكثير من اللغط يدور حول هذا المفهوم، ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة لأن وقت الحلقة انتهى. شكرا لك فضيلة الشيخ، كما لا يسعني أن أشكركم أيها الأخوة والأخوات، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناه

راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.